هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: مستمعينا الكرام، أما الآن فنستمع وإياكم إلى حلقة جديدة من حلقات من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في لقائنا اليوم في حلقة جديدة من سلسلة ندوات الفكر الإسلامي من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يشترك في الندوة سماحة الدكتور الشيخ صبحي الصالح، نائب رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في لبنان، وفضيلة القاضي الشيخ فيصل مولوي المستشار في المحكمة الشرعية العليا في لبنان. موضوع الندوة حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري ومسلم عن الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. تكونت لدى البشرية مع مرور الأزمان عديد من المفاهيم التي استقرت وتعارف عليها البشر، وهذا الاستقرار في هذه المفاهيم لا يعني أن تكون صحيحة، بل إن الانحراف كثيرا ما يتعارف عليه الناس. وقد جاء الإسلام ليغير المفاهيم المنحرفة ويعيدها إلى السبيل الصحيح، تجنبا لأي ممارسات تعود على البشرية بالضرر. ومن هذه المفاهيم مسألة الغنى التي ارتبطت لدى الناس بالقدرة المالية المادية فقط، ولم يجر الالتفات إلى أي مسألة أخرى تتعلق بنفس هذا الذي يملك القدرة المالية أو الذي لا يملكها. نرجو من سماحة الدكتور أن يبين لنا هذه المعاني الكريمة الواردة في هذا الحديث الشريف لو سمحتم.
2: شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. هي قيم جديدة، فكر جديدة، معايير جديدة. كان الناس إذا سئلوا عن تعريف قضية من قضايا حياتهم يعطون ما يسمى في المنطق حدا جامعا مانعا، فإذا سمعه إنسان أو قرأه، بل حتى لو فكر فيه، لم يجد في ألفاظه أكثر من المعنى الشكلي الذي يقول عن الشيء هو كذا وينتهي الأمر، لأن الذي يحدد لم يطالب نفسه هو بالتحديد كما يريد أن يراه في صميم حياته وفي صميم حياة الآخرين، بل هو إما طلب منه أو كأنما اقترح على نفسه أن يعطي الشيء كما لو طلب منه أن يحدد. فالعملية إذن عملية وضع مقابل أو مرادف للشيء عندما تحدده. هكذا كانت التحديدات في كل العالم قبيل البعثة النبوية المباركة. يعني أن هناك معارف عامة تتناول بدقة، ربما بدقة لفظية، بعض المعاني وبعض المفهومات، ولكنها في الوقت نفسه لا تصلها وصلا حيا بمعنى الحياة، ولا تنقلها من فكرة الفرد الذي يتصورها إلى مصداقيتها في حياة المجتمع الذي يجب أن يطبقها. ما الذي يحصل هنا؟ لو جاء إنسان في زمن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أو قبيل بعثته، والناس يقولون يسمعون من اليهود مثلا في المدينة وبعض أتباع الملل المتفرقين في شبه الجزيرة، سيبعث نبي عربي قبيل هذا الوقت أو حتى في اليوم الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الذي قال عن الغنى، سواء طرح عليه سؤال فأجاب أم من تلقاء نفسه أعطى درسا وهو من جوامع كلمه. ماذا كان يجيب أي إنسان مار بالشارع؟ هل أنت غني؟ يقول نعم. كيف أنت غني؟ ما تعرف الغنى؟ ماذا كان يقول؟ كان يقول الغنى أن يكون لديك مال كثير، مادة، عقارات، بساتين، دور، أراض، يعني ثروات، لا يفهمون أكثر من ذلك. لكن هل يخطر على بالهم أن الغنى يمكن أن يكون غنى غير مادي؟ يمكن أن يكون غنى في داخل النفس؟ من كان يخطر على بالي من 14 قرنا هذا؟ أكان هذا في شريعة الرومان أم في حياة المجتمع الروماني المتفسخ الذي كان السيد ينظر إلى العبد وكأنه ليس من البشر ويقتله ويحرقه مثلا؟ هل هذا كان يخطر على بال، هل هذا كان يخطر على بال الفرس من المجوس؟ كان هذا لا يخطر إلا على بال بعض الشعراء ممن سموا بالحنيفيين، الحنفاء الذين مالوا مع ما سمعوه من كلمات على ألسنة الرسل وبشكل خاص من إسماعيل الذي أصهر إلى جرهم وهو ابن إبراهيم الخليل، أو من بني ثمود ونبيهم كان صالحا إلى آخره. ما المقصد من هذا؟ وأود أن يعرف إخواني المشاهدون وأن يعرف المستمعون ما الغرض؟ الغرض واضح، أن من يقول ليس الغنى عن كثرة العرض، مع أن كل الناس تعلم أن الغنى كثرة العرض، يعني الشيء العارض الذي يذهب ويروح، ولكن المهم أنه الآن غني فهو غني، حتى لو كان بعد قليل سيذهب. نسمع من الناس في أيامنا من يقول فلان عنده أموال لا تأكلها النيران، ولكن كم تأكل النيران وأبسط من النيران؟ بعض الأعمال والتصرفات يقوم بها إنسان يكون ملياردير، يكون من أصحاب المليارات، ومع ذلك يصبح مفلسا كالمفلسين. لنأخذ في المقابل، وانتهى كلامي ليتكلم أخي فضيلة القاضي.
3: تفضل.
2: لم ينتهي، أقول ينتهي، بس أقول كلمة واحدة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم بمناسبة معاكسة لكنها تؤدي إلى المعنى نفسه، وقف بين صحابته يقول لهم أتدرون ما المفلس؟ لم يقل من، الرواية من غلط، الرواية بما، يعني ما الماهية، ما هي، كأنه تعريف، تعريف فلسفي منطقي. قال لهم أتدرون، طبعا بما يجيبون ليسوا مناطق ولا فلاسفة ولا مشرعين، قالوا كما يعرفون، قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، لا عنده مال ولا عنده أمتع يتمتع بها، والمتاع يمكن أن يكون شاملا للعقار، للبساتين، للدور، للأراضي، لكل شيء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المفلس من أمتي، عكس لهم المعنى نهائيا وأعطاهم القيمة الإسلامية، المفلس من أمتي يأتي ربه يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وصلاة وزكاة وحج، ويأتي قد شتم هذا وضرب هذا
3: وقذف هذا
2: وقذف هذا
3: وأكل
2: وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا لم يبق من حسناته شيء أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. الآن انتهى كلامي.
3: جزاك الله خيرا. لو تفضلت فضيلة القاضي في الكلام أيضا عن هذا المعنى نسبة عن غنى النفس، وخصوصا إذا استشهدنا ببعض الروايات في هذا المجال لجهة قارون مثلا، الذي كان كثير الملكية. نعم.
2: والأعراض.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الغنى غنى النفس كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنفس إنما تكون غنية بما فيها من قيم ومن معاني رفيعة عالية تحجز الإنسان عن أن يدخل مداخل الحيوانات في كثير من الأحيان، أو مداخل الانحراف الواسعة جدا. الله عز وجل ضرب لنا في القرآن مثلا بقارون، فقال: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. وهذه أول مسألة من مسائل الانحراف بسبب كثرة المال، أنه عندما كثر ماله تكبر على إخوانه وهو منهم، لكنه تكبر عليهم بسبب كثرة المال، ولو كان في نفسه شيء من القيم المعنوية لما تكبر على إخوانه بسبب المال، فبغى عليه. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. جماعة من الأقوياء لا يستطيعون أن يحملوا مفاتيح الخزائن، فكم في هذه الخزائن بعد ذلك؟ إذ قال له قومه: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. نصحوه بهذه النصيحة أن يحافظ على قيمه النفسية. لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. إذن ماذا يعمل؟ وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا. لكن المهم إذا كنت غني النفس وعندك المال، أن تستخدم المال وأنت تبتغي فيه مرضات الله عز وجل، ثم تنتفع به في الدنيا كما تشاء ضمن حدود الهدف. أول قيمة من قيم النفس أن يراعي الإنسان فيما عنده وجه الله عز وجل. ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك. هذه القيمة الثانية، عندما تشعر بأن المال إحسان من الله إليك، فينبغي أنت أن تحسن إلى الناس أيضا بالمعاملة وبإنفاق المال.
2: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟
4: هذه من كانت عنده نفس عالية هكذا يستخدم المال في الإحسان إلى الناس، بدل أن يستخدمه في استغلال الناس والتكبر عليهم والظلم لهم. وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. لا تبغي الفساد، لأن وجود المال الكثير يشجع صاحبه على الفساد. فإذا كان غني النفس امتنع عن هذا الفساد بما في نفسه من غنى، وأصبح المال عند ذلك في مصلحة الناس وفي مصلحة القيم العليا. أذكر قصة سيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ولعلها من المناسب أن نختصرها ولو أيضا بكلمات. عندما اتهمت السيدة عائشة رضي الله عنها بحديث الإفك المشهور، اتهمت في عرضها. وطبيعي أن أبا بكر رضي الله عنه كان من أكثر الناس ألما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه التهمة، وكان ممن أشاع هذه التهمة مصطح الذي كان أبو بكر ينفق عليه. يعني الأمر العجيب أن أبا بكر ينفق عليه وله عنده هذا الفضل، ومع ذلك الرجل يمشي بالإشاعة وبالتهمة على بنت أبي بكر رضي الله عنه. فلما نزلت براءة السيدة عائشة، أراد أبو بكر أو خطر في باله أن يمنع العطاء عن هذا الرجل عقوبة له على ما فعل، لكن الله عز وجل أراد أن يعلمه درسا في غنى النفس. قال ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يعطوا أولي القربى واليتامى والمساكين ألا تحبون أن يغفر الله لكم وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. هذا العفو، هذا الصفح، هذا الحب لمغفرة الله عز وجل، هذه هي القيم التي إن وجدت في النفس ووجد معها المال سار المال مسيرته الطبيعية، وإن لم يكن معها مال فإن هذه القيم وحدها كفيلة بأن تجعل صاحبها يعيش سعيدا ويعيش في أفق مرتفع جدا.
2: إذن ربنا عز وجل عندما يقول كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، أي أن رأى أنه هو استغنى أصبح غنيا، كان يعلمنا قيمة رفيعة سامية من قيم الإسلام التي فصلها وشرحها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونضيف إلى ذلك أن هذا التعداد السردي الذي يكاد يجمع لنا كل مظاهر الغنى والثروة في آية من سورة آل عمران كان أيضا مقصودا ليعلمنا كيف نفهم أن الغنى هو داخلي ونفسي. مثلا قال الله تعالى كما تعرفان زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. فجعل بينها المنفقين مع أنها ما قبلها يتعلق بالخشوع وكل المعاني التي تفيد التعبد، وكأن قضية غنى النفس هي الراجعة إلى كل ما يمتحه الإنسان من بئر نفسه، كأن عينا جارية في داخل قلبه يستطيع في أي لحظة أن يجد فيها ثروة عظيمة. إنها ثروة في الأخلاق، ثروة في القيم قبل أن تكون ثروة في الأرقام. ولعل ذلك أن يكون أيضا وانتهيت ولعل ذلك أن يكون أيضا هو الذي يعطينا المعيار النهائي، أنك بين أمرين، إما أن تكون إرادتك إرادة الأرقام والأعداد، وإما أن تسعى إلى أن تجعل من تلك الأعداد إرادة لروح الحضارة ولروح النوعيات. فعندك نوعية وعندك كمية، أما الكميات فإنها تعطيك الأشياء بأصغر مظاهرها، وأما النوعيات فكلما علوت فيها سموت إلى أعلى الآفاق.
3: هذا أظن الجملة الأخيرة التي تفضلتم بها هي ما كنت أود من سماحتكم البيان، أي لابد أن يفهم من هذا الكلام غنى النفس أنها ليست دعوة إلى الزهد في التملك، لا، لابد أن يتملك الإنسان طبعا. المال فهو عصب الحياة وبه تؤدى كثير من الأمور. وهنا يعني يتذكر المرء حادثة الصوفي المتصوف الذي كان يملك مالا وفيرا، فقيل له كيف أنت وأنت رجل صوفي وتملك المال الوفير، فقال القول المشهور أنا أملكه ولا يملكني. وأظن أن هذا الأمر أيضا يوصلنا إلى مسألة الاستغناء عن الآخرين مما ورد في حديث سبق وشرحناه في حلقة سابقة، ومن يستغني يغنيه الله.
2: نعم.
3: فالاستغناء يحقق كما قال الإمام الغزالي يحقق العز
1: والحرص يحقق الذل، فغنى النفس تحقق الاستغناء المطلوب أيضا مما دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كان هناك من قضية تتعلق بهذا الموضوع لو سمحتم.
4: يعني لعلي أريد أن أقف وقفة أخرى عند الحديث نفسه.
1: نعم.
4: ليس الغنى عن كثرة العرض، العرض نفسه هو الذي يأتي ويذهب، المال نفسه يأتي ويذهب، إما يذهب عنك أو تذهب أنت عنه، تموت وتتركه. فلا يمكن منطقيا أن يسمى الإنسان الذي يملك شيئا غنيا إذا كانت ملكيته لهذا الشيء معرضة للزوال. لكن عندما يربط الغنى بغنى النفس، ما في النفس من معاني أصيلة، من قيم رفيعة، هذه ليست معرضة لأن تزول. حتى لو نزلت بالإنسان مصيبة، بالعكس كلما نزلت به المصائب تتجوهر نفسه أكثر في صموده أمام المصائب وفي إصراره على القيم العليا التي يتمتع بها. فإذا قيم النفس هي الثابتة، لذلك يمكن أن يعتبر الإنسان غنيا بها. إذا كان الإنسان مثلا حليما، إذا كان صبورا، إذا كان شجاعا، إذا كان رحيما، إذا كان هذه المعاني كلها معاني ثابتة أصيلة في النفس، يمكن لصاحبها أن يعتبر بها غنيا. ثم إذا حتى إذا مات فإن هذه المعاني سيجد أجرها يوم القيامة، بينما إذا كان عنده مال وزال عنه ولم يستخدمه فيما يرضي الله عز وجل، فقد يكون المال وبالا عليه يوم القيامة، قد ينتفع به وقد لا ينتفع. والله عز وجل يقول: إن من أموالكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. المال يمكن أن يكون عدوا لك ويمكن أن يكون صديقا لك، يمكن أن يفيدك ويمكن أن يضرك. أما أصالة النفس وأصالة القيم فهي دائما معك ودائما في حسابك في الدنيا وفي الآخرة، بين الناس وأمام الله عز وجل. لذلك هذا الذي يعتبر الغنى الصحيح.
2: أيضا
1: نعم تفضل. نعم. سمحت دكتور،
2: هناك ما يسمى في عرف المشتغلين بالتتابع الحضاري، إرادة الحضارة، لكن
1: نرجو توضيح ذلك.
2: أيوة.
1: إرادة
2: الحضارة. يعني إرادة الحضارة، الحضارة طبعا ليست ملكا لإقليم معين ولا لقارة معينة ولا لجين معين. الحضارة نشأت من إسهام جميع البشر فيها. طبعا إذا كان الدين الذي يتكلم فيه من يحملون شعائره كما نتكلم الآن على إسلامنا الحنيف، لا يمانع في أن يرى هذه الحضارة نامية بل متنامية، تزداد تناميا، فذلك يساعد على الربط بين الاتجاهات الدينية والاتجاهات الحضارية لتتكامل على النحو الذي كان فضيلته يحدثنا فيه عن قارون، وأنهم قالوا له كما أخبرنا رب العالمين إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، إلى أن يقول: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. فإرادة الحضارة تستلزم أن يعيش الإنسان في بحبوحة، أن يرى أثر النعم التي وصل إليها بكده، بكد المجتمع البشري كله. ليس من المعقول بعد أن يكون قد قطع ما قطع من الأشواط الحضارية أن يترك الحضارة تموت أو تتماوت أو تمرض. وعلى هذا يمكننا أن نرى أن إرادة الاقتصاد هي جزء من إرادة الحضارة، وقد جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا إرادة الغنى. فإرادة الغنى هي أن تريد أن تكون دائما مقتنعا أنت قبل أن يقتنع الآخرون بأنك فعلا مستغن، وأن غناك حاصل بسبب عملك وبسبب جهدك، وحاصل ب بأنك لا تريد أن تجعل الشيء العارض الذاهب الفاني هو المتحكم بحياتك. الذي يتحكم بحياتك هو القيمة، والقيمة ثابتة، وأنت بشخصك الإنساني قيمة، فقيمتك ثابتة، فأنت أقوى من المال، وأنت أقوى حتى من الزمان الذي تكتسب من طريقه المال، لأنك تحاول أن تكون أقوى من حياتك وأن تتغلب على وجودك الشقي. وهذا هو المعنى الحضاري الذي يستغرب أحدنا إذا كنا نستخلصه من مثل هذا الحديث، وينسون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، ومن جوامع كلمه أن يقول لنا بكل بساطة، أن يختصر كل ما قاله الناس وكل ما أتوا به من تعاريف في قضايا الاقتصاد وفي قضايا الثروات وفي قضايا الأملاك والممتلكات، ليقول لنا لا ليس الغنى أن يجمع الإنسان المال، الغنى هو أن يصل الإنسان إلى رضا نفسي عميق يغتبط بكل ما يملكه من حقيقة نفسه ونفسه ووجوده وذاته. تلك كرامته على نفسه، وقبلها كرامته على ربه. لا يزال هناك شيء آخر، هو أن المسلم لا يجوز أن ينظر إلى نفسه حتى ولو كان من أغنى الأغنياء على أن غناه لنفسه. فربط الموضوع بالجانب الاجتماعي أيضا ينقله إلى هذه الفكرة الحضارية. ومن أجل هذا، بمقدار ما يكتسب من الأموال ويطغى فيها وهو فرد، قد تطغى الجماعة بسبب طغيانه، فيحصل دمار للبشرية كلها، كما قال تبارك وتعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير.
1: شكرا لأصحاب الفضيلة. وبعد: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فقد علمتنا غنى النفس، سائلين المولى أن يلهمنا حسن اتباع سنتك والاقتداء بأفعالك، ونكرر قولك يا رسول الله: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. نشكر لكم إصغاءكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: ألا يا ربي أتمن لي بخير وآمني من الحشر العذاب. أجرني يوم خلق الله جاءوا، وألهمني برحمتك الجواب. لقد سعد الذي لله يرجو، فسامى رفعة

يري وآمني من الحشر العذاب أجرني يوم خلق الله جاءوا

0: عشقتها عفة رشيقة تعبر عن نفسها في رقة وتلقائية وجمال. عشقتها
1: عفة رشيقة تعبر عن نفسها في رقة وتلقائية وجمال.
0: عشقتها
1: نصيرة للحرية مساندة للكرامة الإنسانية.
0: عشقتها
1: ضبطة نابضة للتائبين دليلهم وتؤنس بكلماتها ليلهم.
0: عشقتها
1: حرة لا تبيع نفسها في سوق السخافات، وليست لتاجر ولا سمسار محل مساومات.
0: عشقتها إنها إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
2: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
3: ومضة نور في دياجير الظلام،
2: وسلم يرتقي بالمسلم إلى العلياء في زمن الانهزام. شعارنا
3: ارتقي في الخير.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
1: بث متواصل 24 ساعة
0: على الموجة
1: 173
0: VHF، وعلى الإنترنت
2: www.qkradio.com.au.

0: السماء. إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد آذان الظهر نعطر أسماعنا معكم بتلاوة مباركة من القرآن المجود.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا يرفع على مسامعكم أذان الظهر.
2: الله

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: لا إله إلا الله العلي الحليم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. لا إله إلا الله الحليم العظيم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش. اللهم اجعل سريرتي خيرا من علانيتي. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. اللهم إني أعوذ بك من الفقر وأن تقضي عني المغرم. اللهم إني ضعيف فقو برجائك ضعفي. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. اللهم اغفر ذنبي وأخسف شيطاني. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

انصر إخواننا الفلسطينيين، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا من عندك يا كريم. اللهم حرر فلسطين والمسجد الأقصى.

والمسجد الأقصى يا كريم من كيد الظالمين، وأيدهم بنصرك وقوتك يا ذا القوة المتين. اللهم إنا نستودعك بيت المقدس وأهل القدس وكل

ثم اجعل نار أعدائهم عليهم بردا وسلاما يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك النصر لأهل فلسطين الذي نصرت به رسولك صلى الله عليه وسلم وفرقت به بين الحق والباطل حتى أقمت به دينك.

نحرس أهل فلسطين بعينك التي لا تنام. اللهم اجعل لأهل فلسطين النصر والعزة والغلبة والقوة والهيبة. اللهم انصر أهل فلسطين وثبت أقدامهم. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وحرر المسجد الأقصى واجبر كسرهم واشف مرضاهم وتقبل

0: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، اليوم فحسب ستعيش، فلا أمس الذي ذهب بخيره وشره، ولا الغد الذي لم يأتي إلى الآن. اليوم الذي أظلتك شمسه وأدركك نهاره هو يومك فحسب. عمرك يوم واحد، فاجعل في خلدك العيش لهذا اليوم، وكأنك ولدت فيه وتموت فيه. حينها لا تتعثر حياتك بين هاجس الماضي وهمه وغمه،
1: وبين توقع المستقبل وشبحه المخيف.
0: لليوم فقط اصرف تركيزك واهتمامك وإبداعك وكدك، فلهذا اليوم لابد أن تقدم صلاة خاشعة، وتلاوة بتدبر، طلاعا بتأمل، وذكرا بحضور، واتزانا في الأمور، وحسنا في خلق، ورضا بالمقسوم، ونفعا للآخرين. لليوم هذا الذي أنت فيه، فتقسم ساعاته وتجعل من دقائقه سنوات، ومن ثوانيه شهورا، تزرع فيها الخير، تجدي فيه الجميل، تستغفر فيه من الذنب، تذكر فيه الرب، تعيش هذا اليوم فرحا وسرورا، وأمنا وسكينة، ترضى فيه برزقك،
1: بزوجتك،
0: بأطفالك، بوظيفتك، ببيتك، بعلمك، بمستواك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. تعيش هذا اليوم بلا حزن ولا انزعاج. إن عليك أن تكتب على لوح قلبك عبارة واحدة، تجعلها أيضا على مكتبك، فتقول: يومك يومك. إذا أكلت خبزا حارا شهيا هذا اليوم، فهل يضرك خبز الأمس الجاف الرديء، أو خبز غد الغائب المنتظر؟
1: إذا شربت ماء عذبا زلالا هذا اليوم،
0: فلماذا تحزن من ماء أمس الملح الأجاج، أو تهتم لماء غد الآسن الحار؟ إنك لو صدقت مع نفسك بإرادة صارمة، لأخضعتها لنظرية لن أعيش إلا هذا اليوم. حينها تستغل كل لحظة في هذا اليوم في بناء كيانك وتنمية مواهبك وتزكية عملك، فتقول: لليوم فقط أهذب ألفاظي، فلا أنطق فحشا أو سبا أو غيبة أو نميمة. لليوم فقط سوف أرتب حياتي، فلا ارتباك ولا بعثرة، وإنما نظام ورتابة. لليوم فقط سأحسن مظهري. لليوم فقط
1: سأعيش فأجتهد في طاعة ربي،
0: وتأدية صلاتي على أكمل وجه، والتزود بالنوافل، وتعاهد مصحفي، والنظر في كتبي، ومطالعة كتاب نافع. لليوم فقط سأعيش فأغرس في قلبي الفضيلة، وأجتث منه شجرة الشر بغصونها الشائكة، من كبر وعجب ورياء وحسد، وحقد وغل وسوء ظن. لليوم فقط سوف أعيش فأنفع الآخرين، وأزدي الجميل إلى الغير، أعود مريضا، أدل حيران، أطعم جائعا، أفرج عن مكروب، أقف مع مظلوم، أواسي منكوبا، أكرم عالما، أرحم صغيرا، أجل كبيرا. لليوم فقط سأعيش، فيا ماضي ذهب وانتهى، أغرب كشمسك، فلن أبكي عليك، ولن تراني أقف لأتذكرك لحظة، لأنك تركتنا ولن تعود إلينا أبد الآبدين. ويا مستقبل،
1: أنت في عالم الغيب،
0: فلن أتعامل مع الأحلام، ولن أبيع نفسي مع الأوهام، ولن أتعجل ميلاد مفقود، لأن غدا لا شيء، لأنه لم يخلق، ولأنه لم يكن شيئا مذكورا. يومك يومك أيها الإنسان، أروع كلمة في قاموس السعادة لمن أراد الحياة في أبهى صورها وأجمل حللها. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: وآله وصحبه أجمعين.
1: مستمعينا الكرام، لازلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، ونقدم لحضراتكم الآن حلقة جديدة من برنامج تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالح. أيها الإخوة، مع الدرس 13 من دروس سورة النساء، ومع الآية 29، وهي قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. أيها الإخوة، ماذا تفهمون من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا؟ ما من أمر تكليفي إلا ويبدأ في القرآن الكريم بيا أيها الذين آمنوا. الله عز وجل يقول: لا إكراه في الدين، ثم يقول: يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا وكذا. فكيف نوفق بين قوله تعالى: لا إكراه في الدين، وبين قوله تعالى: افعل ولا تفعل، في أمر وفي نهي؟ أيها الإخوة، الإنسان مخير، مخير بكل الأدلة العقلية والنقلية والواقع، ولكن مخير أن يدخل في دين الله أو أن لا يدخل، يدخل أو لا يدخل. فإذا دخل فهو ملزم بأوامر ونواهي. يعني الطالب مخير أن يدخل في الجامعة أو أن لا يدخل، أما إذا دخل في الجامعة في امتحان، في رسالة، وفي نظام، في دوام، وفي مساءلة، وفي توبيخ، في إنذار مسجل، في ترقين قيد، وفي فصل من الجامعة، في أوامر وفي نواهي وفي عقوبات، لكن هذه كلها بعد أن تنتسب إلى الجامعة. لو أن الالتحاق بالجيش اختياري تطوعي، فأنت مخير أن تلتحق أو أن لا تلتحق. أما إذا التحقت في نظام، في دوام، في تنفيذ الأمر، وفي عقابات، فمعناها الله عز وجل يأمر عباده الذين آمنوا به. أما الذي لم يؤمن اختياره يعاقبه. يعني الطالب مخير مثلا يدرس أو ما يدرس، لو اختار ألا يدرس سوف يجد بعد حين أن كل من حوله لهم مناصب مرموقة، لهم تجارات، لهم مكاسب، يحملون شهادات، لهم زوجات، لهم أولاد، لهم مكانة اجتماعية، هو في الطريق شارد. فأحيانا الاختيار نفسه يعاقب صاحبه. أما أنت إذا آمنت بالله عز وجل، الله عز وجل يأمرك وينهى: يا أيها الذين آمنوا. في الآيات السابقة الله جل جلاله تحدث عن العلاقات بالنساء، قضايا الزواج والطلاق، وقضايا المتعلقة بالمرأة. وغريزة الجنس غريزة متغلغلة في أعماق الإنسان، لذلك تجد آيات كثيرة وأحاديث كثيرة فيها تنظيم دقيق لعلاقة الرجل بالمرأة، العلاقة منظمة. ودائما هناك عبارة أستخدمها، أصل التصميم. الله جل جلاله حينما خلق الأنثى صممها لتكون زوجة أو أما أو أختا أو بنتا أو عمة أو خالة، وكلها علاقات مقدسة. يعني أصل التصميم أن تتزوج وأن تنجب أولادا يكونون من بعدك استمرارا لك وتخليدا لذكراك، ينفعون الناس من بعدك. فكأن الله سبحانه وتعالى أرادك أن تتزوج ليكون لك عمل صالح مستمر بعد حياتك. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. فالله جل جلاله إذا قال يا أيها الذين آمنوا، هو يخاطب الذين آمنوا، يخاطب الذين اختاروا الإيمان، يخاطب الذين دخلوا في دين الله مختارين. الإنسان حينما يؤمن يؤمن مختارا، فإذا آمن مختارا في موجبات الإيمان، وفي اتباع، وفي ائتمار، وفي انتهاء، وفي ثواب، وفي عقاب، وفي محفزات، وفي مثبطات. من المحفزات أن الله سبحانه وتعالى حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. الإنسان حينما يؤمن وحينما يصطلح مع الله يشعر براحة، يشعر كأن جبالا أزيحت عن كاهله، يشعر بتوازن، يشعر بالفلاح، بالنجاح، بالتفوق، يشعر أن المستقبل لصالحه، يشعر أن خطه البياني في صعود، يشعر أن الآخرة هي دار القرار، هي دار النعيم. ذكرت اليوم في عقد قران أن واحدا في الأرض وأفطارا إلى القمر أو إلى الشمس، المسافة 156 مليون كيلومتر، وكل ميل لمتر فقط. ما هذا الرقم يا رب؟ كيف أفطار ألف؟ ثلاثة أخرى مليون، ثلاثة ثالثة ألف مليون، كل ميل لصفر. ليست المسافة متر، المتر في ألف صفر، المسافة 156 مليون كيلومتر. هذا الرقم إذا وضع صورة ووضع المخرج لا نهاية، قيمة صفر. معظم البشر يتنافسون على الصورة، بينما المؤمنون يتنافسون على المخرج. معظم البشر يتقاتلون من أجل المحدود، بينما المؤمنون يسعون إلى اللامحدود. معظم البشر يتنافسون على حطام الحياة الدنيا، بينما المؤمنون يتنافسون على جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذه الآخرة هي الحياة الحقيقية، والدنيا مهما عظمت لا يمكن أن تكون عطاء لأنه منقطع بالموت، ولا يليق بكرم الله أن يعطيك عطاء ينتهي بالموت. والله سبحانه وتعالى وصف الشاردين عنه قال: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فالتنافس ينبغي أن يكون على المخرج، على اللانهاية، على الأبد، لا أن يكون على الصورة. مهما عظمت الدنيا لا شيء، والدليل أن الله سبحانه وتعالى أعطى الدنيا لمن لا يحب، أعطاها لفرعون وأعطاها لقارون، ولكنه أعطى الحكمة والعلم لمن يحب. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. إذا حينما تقرأ قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا يجب أن تشعر أنك في عقد إيماني مع الله، وأن هذا العقد الإيماني مع الله يقتضي الطاعة، وأن هذا العقد الإيماني مع الله يقتضي المؤاخذة ويقتضي التأديب. لذلك أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوي، أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. يا أيها الذين آمنوا، انتقلنا من الشهوة الأولى وهي شهوة النساء إلى الشهوة الثانية وهي شهوة المال، ويكاد التشريع الإسلامي في 9 أعشاره يتعلق بالمال والنساء، يكاد التشريع الإسلامي في 9 أعشاره يتعلق بالمال والنساء، ومن كان محصنا ضد انزلاق مع امرأة أو انزلاق في كسب المال أو إنفاقه فقد جمع الدين من أطراف. ما من فضيحة على الإطلاق إلا في أحد موضوعين، فضيحة مالية أو فضيحة دينية، ولا يسقط الرجال في العالم إلا بإحدى هاتين الفضيحتين. ومن فضل الله على المؤمنين أن المؤمن محصن من هاتين النقطتين. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم، الأكل يومي، وقد استعير فعل الأكل لضم المال، يعني أصل الآية يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالا ليست، قال لا تأكلوا لأن الأكل يومي، وهناك من يأكل أموال الناس بالباطل يوميا. الشيء الدقيق في هذه الآية أيها الإخوة، يعني أنا حينما أخاطب إنسانا أقول له لا تأكل مالك، كلام ما له معنى، ماله لو أن لك جيبين وضعت مبلغا في جيب ونقلته إلى جيب آخر ماذا فعل؟ هذا ماله. لكن بلاغة القرآن تقول هذا المال الذي نهيت عن أكله هو مال أخيك، وقد وصف بأنه مالك من زاوية واحدة، من زاوية الحفاظ عليه وكأنه مالك، فلأن تمتنع عن أكله بالباطل من باب أولى. ولا شيء يوضح هذه الحقيقة إلا أن يقول أحد الناس إذا أعار مركبته لإنسان يرجوه أن يعتني بها يقول له عدها سيارة، من زاوية واحدة أن تعتني بها، ألا تحملها ما لا تطيق، ألا تهمل حاجاتها. إذن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم، مال أخيك هو مالك، من زاوية وجوب الحفاظ عليه، لأن مال الإنسان يحافظ عليه. يعني مرة في طريق وعر جدا وجدت مركبة تسير بسرعة عالية وكأنها تتكسر في هذا الطريق، فعلمت أن سائقها لا يملكه، فلما وجدت مركبة أخرى تمشي ببطء شديد علمت أن سائقها يملكه، فصرت أعرف ملكية السيارة من سرعتها. الإنسان يحافظ على ماله، أشد المحافظة. فلذلك الله عز وجل قال مال أخيك ماله، بمعنى أنك كيف تحافظ على مالك ينبغي أن تحافظ على مالك. المعنى الثاني أن هذا المال الذي هو مال أخيك هو مالك بمعنى آخر، إذا قوي أخوك قويت معه، وإن استقر وجب عليك أن تعينه. هذا يحدث في المجتمعات الصغيرة، يعني إنسان بلا عمل بلا دخل، هذا الإنسان عبء على من حوله، عبء معنوي عبء نفسي، أخ كريم بلا عمل يحتاج إلى إنفاق، فإذا وجد عملاً وكسب مالاً يرتاح من حوله، كان عبئاً عليهم فارتاحوا لراحته وسعدوا لاكتفاء. إذن المجتمع الإسلامي مجتمع متعاون، فالذي يقوى في المؤمنين قوة واحد منهم قوة لجميع المؤمنين، وضعف واحد منهم إضعاف لجميع المؤمنين. فكلما حلت مشكلة شاب في مجتمع معين إخوانه وأصدقاؤه يرتاحون، لا أقول يرتاحون منه لكن يفرحون بكفايته وترتاح نفوسهم براحته. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وكأن هذا الأكل الذي نهي المؤمنون عنه مقيد بالباطل. هل هناك أكل أموال بالحق؟ طبعا أنت حينما تشتري بضاعة وتسافر وتتجشم نفقات السفر وتتخذ قرار باشتراء، وقد لا يكون مصيبا، وقد تخسر، وقد لا تربح، وقد تتلف البضاعة، وقد تحترق، وقد تفسد أحيانا، وقد لا تباع بالسعر المناسب، فأنت ضمنت أخطارا كثيرة. فإذا جئت بهذه البضاعة وبعتها في محل صغير في حي من أحياء المسلمين، هذا المسلم ما تحمل عبء السفر ولا الاستيراد ولا الضرائب ولا التلف ولا الاحتراق ولا أخطار النقل والشحن ولا أخطار المنافسة العالية جدا، فلك أن تأكل من ماله ربحا بالمعقول، فهذا أكل بالمعقول وهذا هو الربح الحلال. أيها الإخوة، هناك قاعدة كلية، أي علاقة مالية بين اثنين في دنيا المسلمين ينبغي أن تكون مبنية على منافع متبادلة. أي علاقة مالية بين مسلمين في دنيا المسلمين ينبغي أن تكون مبنية على منافع متبادلة. يعني أنا اشتريت هذه الحاجة بكمية صغيرة وقد وصلت إلى بيتي بسعر معتدل، فالذي اشتراه وتحمل مشاق السفر واختارها وغامر بشرائها وضمن أخطار النقل والشحن وأخطار المنافسة وأخطار التلف وأخطار الفساد ونقلها إلي بسعر معتدل، له أن يضيف على التكلفة ربحا يعيش منه. أنا انتفعت وهو انتفع، هي علاقة البيع والشراء. إنسان معه مال لكن كبير في السن، عاش حياته موظفا لا يحسن التجارة، أو امرأة توفي زوجها وترك لها ميراثا كيف تستثمره، أو طفل ورث عن أبيه المتوفى مبلغا كبيرا كيف يستثمره. إنسان معه مال لا يحسن استثمار هذا المال، يأتي شاب متفتح مخلص أمين خبير طاقة هائلة لا يملك المال، فإذا أعطى صاحب المال المال لهذا المضارب الخبير ينتفع كلاهما، هي منفعة متبادلة. إذن شركات المضاربة منافع متبادلة، التجارة منافع متبادلة. القاعدة الكلية في كسب المال لا يشرع الإسلام طريقة آمنة لكسب المال إلا إذا بنيت على منافع متبادلة. هذا أصل من أصول كسب المال، منافع متبادلة. أما إذا جعلنا يا نصيبا، فاليا نصيب إنسان دفع وما أخذ شيئا، وإنسان أخذ وما دفع إلا قليلا، فاليا نصيب لا يبنى على منافع متبادلة، يبنى نفع على ضرر. الضرر متعدد، يعني 500,000 إنسان اشتروا بطاقة، واحد ربح 50 مليون، فإنسان دفع ما أخذ، إنسان أخذ ما دفع. القمار محرم لأنه مبني على منفعة من طرف واحد، وهذه المنفعة مبنية على ضرر الآخرين، القمار محرم. التأمين، شركة تعتمد على الاحتمالات الضئيلة، فإنسان بيدفع 7,000 أو 10,000 لعام بأكمله ولا يحدث معه شيء، مبلغ ضاع راح. فالتأمين ما في عوض، في نفع لجهة على حساب المؤمن، على حساب جهة أخرى. فأي شيء تجدونه محرما في الإسلام لأنه نفع مبني على ضرر. الغش محرم لأنه الذي اشترى البضاعة توهمها جيدة فدفع ثمنا لا يوازي سلعته، والذي باعها أخذ مبلغا أكبر مما دفع للبائع، أكبر مما دفع للبائع من بضاعة فوق الربح. إذن كقاعدة عامة، أي ربح يبنى على خسارة هذا دخل محرم، وأي ربح يبنى على منفعة متبادلة فهذا دخل حلال. فلذلك الكذب في البيع والشراء قد يوهم بمستوى في البضاعة هي ليست فيه، التدليس أقول كذب، الاحتكار تجمع البضائع في أيدي قليلة ويرفع سعرها، فمن دفع ثمن هذه البضاعة لم يدفع ثمنها بل دفع ثمن احتكاره، صار الثمن مضاعف. فما من معصية في كسب المال إلا أساسها منفعة بنيت على ضرر، ربح بني على خسارة، إنسان كسب وإنسان خسر. فالله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. الباطل الشيء الزائل، المال يزول ويبقى العقاب، والذي انتفع نفعه بالمال يزول ويبقى الإثم والعقاب في الآخرة. الباطل كما قلت الشيء الزائل الذي لا يصمد، لذلك قال تعالى في تقسيم البشر إلى صنفين، قال: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، يعني صدق بأنه مخلوق للجنة، استنادا لهذا التصديق يعني اتقى أن يعصي الله، واستنادا لهذا التصديق بنى حياته على العطاء، مطلق العطاء، أعطى، أعطى من وقته وماله وعلمه وخبرته ومن عضلاته ومن كل طاقاته، أعطى لأنه آمن بالآخرة، لأنه تعامل مع كريم، لأنه تاجر مع الله، أعطى واتقى أن يعصيه، انطلاقا من أنه صدق بالحسنى. فهذا رد الإله له: فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى، بنى حياته على الأخذ واستغنى عن طاعة الله لأنه ما صدق بالجنة. وأنا أقول أحيانا: ما ترون من جشع الناس وتكالبهم على المال وحرصهم على كسب المال بأي طريقة شيء طبيعي جدا إذا كفروا بالآخرة وإذا آمنوا في الدنيا. الدنيا فيها شهوات، والمال مادة الشهوات، فإن أردت أن تستمتع إلى أقصى درجة لا بد لك من المال، وقد لا تكفي قدراتك ومنهج الله أن تكسب المال الكثير، إذا لا بد من الكذب والتدليس والاحتكار والغش والنفاق وما إلى ذلك. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يعني في معنى مخالف بالحق ما في مانع، يعني ربح التاجر مشروع، ربح المزارع مشروع، ربح الصانع مشروع، ربح من يؤدي خدمات للأمة مشروع، طبيب يتقاضى تعويضا عن عنايته بالمريض، المحامي يتقاضى تعويضا عن أتعابه، المهندس، المعلم، أي حرفة تقديم خدمة وأخذ أجرة أو تعويض. قال إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. التجارة كأن الله سبحانه وتعالى ذكر من بين أنواع المكاسب، مكاسب الزراعة والصناعة والتجارة، التجارة لأنها الحلقة الوسطى بين عدة حلقات. نحن في عنا إنتاج وعنا استهلاك، من هو الوسيط بين المنتج والمستهلك؟ التاجر. المعامل تنتج والأشخاص يستهلكون هذه البضائع، من هو الذي يشتري من المعامل ويبيع المستهلكين؟ التاجر. طيب المزارع تنتج البرتقال والحمضيات والتفاح والزيتون والبشر يستهلكون، من الذي يتوسط بين المنتج الزراعي والمستهلك البشري؟ التاجر. طيب أحيانا في مكاتب خدمات تحتاج أنت إلى خدمة معينة، المكتب وسيط بين أصحاب هذه الخدمات وبين من يحتاجون هذه الخدمات، فالله سبحانه وتعالى قال إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. لو أن الغش كشف للمشتري هل يرضى؟ لو أن الاحتكار كشف للمستهلك هل يرضى؟ أن يدفع 4 أضعاف ثمن الحاجة لأن الذي يبيعه إياها محتكر لها؟ لا يرضى. هو الناس احتالوا على الشرع، فأيام يعطي مركبة يقول لها انظر هذه المركبة في عيوب خفية قد لا يعرفها، لو كشفت له هذه العيوب هل يرضى؟ لا يرضى. إذن أول شرط في صحة البيع أن يكون هناك تراض، لذلك عقود الإذعان باطلة. في عقود إذعان يعني أنت مضطر يرفع السعر عليك أضعافا مضاعفة، إنك مضطر وما لك خيار، حالات المرض أحيانا مرض خطير، بعد ما بدأت العملية يطالب ذوي المريض بمبلغ يفوق طاقته أو بموت المريض، هذا عقد إذعان. شراء السلاح بأثناء الحروب عقود إذعان كلها، قد يرتفع السعر إلى 100 ضعف. إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فلذلك التاجر الصدوق مع النبيين يعني شيء يلفت النظر، تاجر باع واشترى وكسب المال، اشترى بيت وأكل وشرب وتزوج ولبس، وأنت أيها الإنسان مع النبيين، حقيقة مع النبيين، لأن أكبر دولة إسلامية الآن في جنوب شرق آسيا ما دخلها جندي واحد، دخلها التجار وكانوا دعاة إلى الله. 250 مليون في إندونيسيا مسلمون بسبب التجار المسلمين الذين دعوا إلى الله بطيب معاملته. فحينما قال عليه الصلاة والسلام التاجر الصدوق مع النبيين يوم القيامة فهذا كلام طيب. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. النبي عليه الصلاة والسلام يعني استنبط من هذه الآية عشرات بل مئات الأحاديث كيف يكون التراضي في البيع والشراء بالإيجاب والقبول، وكيف هناك خيار العيب وخيار الوقت. بحوث كثيرة جدا، يعني هذه تؤخذ في كليات الشريعة في موضوعات الفقه، فقه البيوع. إذن المسلمون يشكلون وحدة، أموالهم للجميع. في معنى ثالث، يعني أنت معك مال، هذا المال في الظاهر هو لك، أما في الحقيقة هو ملك جميع المسلمين. فإذا أسرفت في إنفاق المال فأنت محاسب عند الله، إذا أسرفت في المباحات أو بذرت في المعاصي فأنت محاسب عند الله. يعني ممكن، وأنا أعني ما أقول، عقد قران يكلف 85 مليون ومئات الشباب يبحثون عن غرفة ليتزوجوا فيها. فمعنى لا تأكلوا أموالكم، الكتلة النقدية التي بين أيدي المسلمين هي في الحقيقة ملك لكل المسلمين، فأنت لك أن تأكل وأن تشرب وأن ترتدي ثيابا وأن تتزوج وأن تنفق، لكن بالمعقول، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. إذن الإسراف محرم في المباحات، والتبذير محرم في المعاصي. فكلمة لا تأكلوا أموالكم يعني هذا المال ملك جميع المسلمين، لك أن تنفق منه بالمعروف وليس لك أن تبذره في المعاصي ولا أن تنفقه إسرافا في المباحات، كما أنه ليس لك أن تضيعه أو أن تتلفه. فإذا ضيعته وأنفقته في غير ما ينبغي حجر على تصرفاته لأنه ملك جميع المسلمين. هذا المعنى الثالث. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم. يعني الإنسان حينما ينهي حياته باختياره يأسا من رحمة الله وقنوطا من رحمة الله، هذا مخلد في النار. ينهي حياته باختياره يأسا من رحمة الله قنوطا من رحمة الله، هذا في النار. ولا تقتلوا أنفسكم. في معنى آخر، يعني لا تفعل عملا ينتهي بقتل نفسك. الإنسان حينما يرتكب معاصي كثيرة جدا يهلك نفسه في الدنيا والآخرة دون أن يفعل. إن الله كان بكم رحيما، يعني الله عز وجل يعجب أحيانا، قال فما أصبرهم على النار. لما الإنسان يعتدي على الآخرين يعرض نفسه لعقاب الله عز وجل، إذن سوف يذوق النار، فما أصبره على النار. ولا تقتلوا أنفسكم. طبعا هذا الموضوع لا يتعلق بما نسمعه من أناس أرادوا أن يهزوا كيان العدو، هذا موضوع ثاني لا علاقة له بهذه الآية. أي إنسان يائس كافر بالله عز وجل، يائس من عطاء الله، أنهى حياته يعني كيدا بالقضاء والقدر، فهذا إنسان منتحر مصيره إلى النار. ولا تقتلوا أنفسكم. يعني في آية ينبغي أن نذكرها الآن، يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، وأنفقوا مما رزقناكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. يعني قال بعض المفسرين أنفق بعضا من مالك، ولا تنفق كل مال، لك أولاد ولك زوجة ولك ظروف صعبة قد تكون، فإذا أنفقت كل مالك كأنك ألقيت بنفسك إلى التهلكة. المعنى الآخر، أنفق من مالك، فإن لم تنفق فقد ألقيت بنفسك إلى التهلكة. أنت تلقي بنفسك إلى التهلكة في حالتين حادتين، في حالة عدم الإنفاق وفي حالة إنفاق المال كله، والإسلام وسطي متوازن، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، فأنت هالك إن أنفقت كل مالك، وأنت هالك إن لم تنفق من مالك، لأنك إن لم تنفق من مالك سوف تهلك في الدنيا وفي الآخرة. إن الله كان بكم رحيما، يعني هذا الذي يعيش ساعته، يعيش وقته، ينتهز كل فرص اللذائذ دون أن يفكر في آخرته، هذا إنسان يهلك نفسه. والله سبحانه وتعالى رحيم به، يعني خلقك في الدنيا كي تسعد، والدليل إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. قال: ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا. يعني أنت إذا أكلت أموال الناس بالباطل، من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. بالمناسبة أيها الإخوة، حقوق العباد مبنية على المشاححة، بينما حقوق الله مبنية على المسامحة. يعني أنا لا أصدق، وقد لا تصدقون، أن أعظم عمل على الإطلاق أن تقدم نفسك في سبيل الله، والجهد بالنفس أقصى غاية الجهد، ومع ذلك إذا كان عليك دين، الدين لا يغفر، يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. وقد علمنا النبي عليه الصلاة والسلام عظم حقوق العباد، فكان إذا مات أحد أصحابه الذين جاهدوا معه ودعي إلى الصلاة عليه يقول: أعليه دين؟ فإن قالوا نعم قال: صلوا على صاحبكم، ولا يصلي عليه. فإن قال أحدهم: يا رسول الله علي دينه، عندئذ يصلي عليه. ومرة سأل فقيل: عليه دين؟ قال: صلوا على صاحبكم. فقال أحد أصحابه: علي دينه يا رسول الله، فصلى عليه. في اليوم التالي سأله: أأديت الدين؟ قال: لا. في اليوم الثالث سأله: أأديت الدين؟ قال: لا. في اليوم الرابع سأله: أأديت الدين؟ قال: نعم. قال: الآن ابترد جلده. ابتراد جلد الميت لم يكن بالتعهد بل بالأداء، بالأداء. لذلك الإنسان ممنوع أن يستقرض ما لا يستطيع أن يؤديه. إن أردت أن تستقرض ينبغي أن تفكر في الأداء. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما، يعني يأكل أموال الناس بالباطل، يعني يغشهم، يأخذ أموالهم قمارا، أو يأخذها كذبا أو غشا أو تدليسا أو احتكارا أو كذبا أو احتيالا أو بضغط شديد، كل شيء أخذ بسيف الحياء فهو حرام. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف، قف عند سوف. قد تكسب المال الحرام بس إلى حين، العقاب لا يأتي بعد دقيقة ولا بعد ساعة ولا بعد شهر، قد تستمتع بالمال سنوات طويلة وهو مال حرام، ثم فجأة يسحب البساط من تحت رجليك وتقع في قبضة الله عز وجل. لو جاء العقاب عقب المعصية التغى الاختيار، لو جاء العطاء عقب الطاعة التغى الاختيار. نقول للناس جميعا ادفع 100 وخذ 1000 بحسب الآية، ترى طوابير لا تنتهي وكلهم غير مؤمنين بالله، لكن أنت مخير، قد تنفق من مالك ولا تأخذ شيئا، كله بعد حين. لما الله عز وجل قال إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، في قوانين اقتصادية، ما دام في منع دخول لمكة معنى ما في سياحة، معنى في فقر. قال وإن خفتم عيلة أي سوف تفتقرون، قال وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله، يعني في قوانين اقتصادية واضحة. يعني إنسان عنده مطعم فيه خمر، في أماكن معينة الخمر مطلوب بالمطعم، أماكن معينة، فيكسر زبائن هذا المطعم. لو أنه تاب إلى الله توبة نصوحة وألغى بيع الخمر لا بد من أن تقل غلته إلى الربع أو إلى العشر، هذا ثمن قراره البطولي. وإن خفتم عيلة، وكل إنسان يتخذ قرار بطولي الله بدفعه ثمن كي يرقى يوم القيامة، لكن بعد أن يتخذ هذا القرار البطولي ويدفع ثمنه ويصبر على دفع الثمن ولا يتشاءم وهو فرح بطاعة الله، الآن الله عز وجل يدخله تحت منظومة قوانين اسمها قوانين العناية الإلهية. عندها يعود عليه الضيق وسعة والخسارة ربحا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله، في سوف أي امتحان.

يؤثر الآخرة على الدنيا فيربحهما معا، والجاهل يؤثر الدنيا على الآخرة فيخسرهما معا. أرجو أن أكون وضحت ذلك، كلام دقيق. في قوانين مستنبطة من حركة الحياة، يعني بشكل حسابي على الآلة حاسبة، إذا أقرضت قرض ربوي أقرضت 100,000 بفائدة 20%، يأتيك 120,000، وإذا أقرضت قرض حسن يأتيك 100,000، ومع التضخم النقدي 80,000. على الحسابات القرض الحسن خاسر والقرض الربوي رابح، أما على قوانين العناية الإلهية يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الذي فعلته صدقة يربو المال بطريقة عجيبة لا يعلمها إلا الله. الله حينما يعلم منك الطاعة تطيعه ولو خسرت الدنيا، هذا موقف سوف تنال طاعتي والدنيا. الآن لا تبالي تعصيه من أجل الدنيا، سوف تخسر الدنيا وتخسر طاعتي. كلام دقيق. بحسب حركة الحياة هناك أوامر تبدو لك أنها تضرك، وهناك أفعال لا ترضي الله تبدو لك وكأنها تنفعك، ولكن العاقبة للمتقين. في النهاية الذي تفعله طاعة لله ولا تعبأ بمصالحك تعود عليك الدنيا أضعافا مضاعفة، هذه حقيقة أيها الإخوة. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا. يعني لعلي وفق في كلمة، الخيارات التي بيد القدرة الإلهية لا نهاية لها. يعني ممكن تحقق ربح ملايين تخسر تحتك، القلب بيده والشريان بيده والخسرة بالدماغ بيده، كل شيء بيده. فأنت من جهة حققت أموال طائلة عدوانا وظلما، سلبك الله الصحة التي تستمتع بها بالمال. والله كان لي طالب 11 حدثني عن خالي، خاله صاحب دار سينما، يعني بنى ربحه على إفساد أخلاق الشباب، ودار سينما من الدرجة الدنيا، لام كلها فاضحة. فجمع القصة يمكن بال65، جمع 5-6 ملايين، يعني 500 مليون، أصيب بمرض عضال في ريعان الشباب 35-40. قال لي دخلت عليه وهو يبكي، قال له أنا جمعت هذا المال كي أستمتع به في خريف عمري، هذه المنية عاجلتني قبل أن أستمتع بها. أخواننا الكرام، حينما تنصاع لأمر الله ولا تعبأ بمصالحك يخضعك الله عز وجل لقانون لا تعرفه، هو قانون العناية الإلهية. والله أعرف أناس يعني بذلوا أموال كثيرة في طاعته. قال لي في مرة صفقة كبيرة جدا شعرت بانقباض لا مبرر له، لم أفهم لماذا أنا منقبض. لما اشتد انقباض صدره ألغى الصفقة. هذه الصفقة لو أخذها لدفع كل ما يملك، صرف الله عنه الخسارة عن طريق ضيق القلب. أنت حينما تأتمر بما أمر الله وتنتهي عما عنه نهى، الآن أخضعك الله لقانون العناية الإلهية، فإنك بأعيننا، فيشرح صدرك لما هو خير لك ويقبض صدرك بما هو شر لك أحيانا. إذن ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. يعني دائما العبرة لا أن يكون الناس جميعا مؤمنين، ولكن العبرة أن تأتي النتائج

0: متوافقة مع المقدمة. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكسب. من شاء فليكسب المال الحلال ومن شاء فليكسب المال الحرام. والآن أيها الإخوة، يعني إنسان جمع من القمار 800 مليون، هو على فراش الموت، طلب إنسان يعمل في الدعوة، قال له ماذا أفعل؟ قال له والله لو أنفقت المبلغ كله لا تنجو من عذاب الله. العبرة لخريف العمر، العبرة لساعة المغادرة، ماذا تفعل؟ فكسب المال الحرام محبب للناس، لكن لو فكروا في مصيرهم قد يخسر حياته ولا يستمتع بماله. من هنا قال عليه الصلاة والسلام: أندم الناس غني دخل ورثته بماله الجنة، كسبوه حلالا ودخل هو بماله النار. دخل ورثته بماله الجنة ودخل هو بماله النار، وكان ذلك على الله يسيرا. وفي الدرس القادم إن شاء الله نتابع شرح الآية الكريمة: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. والحمد لله رب العالمين.
1: استمعنا وإياكم أحبتنا في الله لحلقة اليوم من برنامج تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.
2: حبيب الروح،
3: نور دربي، أسعد قلبي، نور دربي، أسعد قلبي.
2: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، ومن أمامي نورا، ومن خلفي نورا، واجعل في نفسي نورا، وأعظم لي نورا.

أخي الحبيب، أختي الحبيبة، قبل أن تؤدي الصلاة هل فكرت يوما وأنت تسمع الآذان بأن جبار السماوات والأرض يدعوك للقائه في الصلاة، وأنت تتوضأ بأنك تستعد لمقابلة ملك الملوك، وأنت تتجه إلى المسجد بأنك تجيب دعوة العظيم ذي العرش المجيد، وأنت تكبر تكبيرة الإحرام بأنك ستدخل في مناجاة ربك السميع العليم، وأنت تقرأ سورة الفاتحة في الصلاة بأنك في حوار خاص بينك وبين خالقك ذي القوة المتين، وأنت تؤدي حركات الصلاة بأن هناك الأعداد التي لا يعلمها إلا الله من الملائكة راكعون وآخرون ساجدون منذ آلاف السنين حتى أطت السماء بهم، وأنت تسجد بأن أعظم وأجمل مكان يكون فيه الإنسان هو أن يكون قريبا من ربه الواحد الأحد، وأنت تسلم في آخر الصلاة بأنك تتحرك شوقا للقائك القادم مع الرحمن الرحيم، الشوق إلى الله ولقائه نسيم يهب على القلب ليذهب وهج الدنيا، المستأنس بالله جنته في صدره وبستانه في قلبه ونزهته في رضا ربه، أرق القلوب، قلبي يخشى الله، وأعذب الكلام، ذكر الله، وأطهر حب، الحب في الله. من وطن قلبه عند ربه سكن واستراح، ومن أرسله في الناس اضطرب واشتد به القلق. إذا شعرت بضيق أو أنك حزين دائما ردد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هي طب القلوب، نورها سر الغيوب، ذكرها يمحو الذنوب، لا إله إلا الله. اللهم حرم وجه من يسمع هذه المقولة على النار، واسكنه الفردوس الأعلى بغير حساب، آمين. يقول صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، وقد تكون بإبلاغك لهذه المقولة لغيرك قد بلغت آية تقف لك شفيعة يوم القيامة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم

0: الحق وإنك لمن المرسلين.
1: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: في عناوين النشرة: أستراليا ترفض الانضمام إلى بريطانيا وفرنسا وكندا في حظر سلع المستوطنات الإسرائيلية وتؤكد التزامها بحل الدولتين. دفن جماعي في نيبال في أعقاب الفيضانات الكارثية. عشرات المفقودين إثر حريق في عبارة قبالة سواحل الفلبين. وفي الرياضة، أليكس فيريف يقترب من إحراز لقب أسبوع أمريكا المفتوحة. في التفاصيل، شهدت نيبال دفنا جماعيا آخرا في بيدور في مقاطعة نواكوت في أعقاب الفيضانات المدمرة التي شهدتها البلاد الشهر الماضي والناجمة عن انهيار الأنهار الجليدية. ونقل عناصر أمن يرتدون ملابس واقية جثثا لأشخاص لم تحدد هوياتهم إلى مواقع الدفن، حيث أفاد شهود بدفن 48 شخصا خلال ما يزيد قليلا عن 4 ساعات. وتقول السلطات النيبالية إن 1377 فردا لقوا حتفهم، فيما لا يزال 5130 شخصا في عداد المفقودين، من بينهم 87500 مواطن أجنبي. وأفادت الصين بمقتل 43 شخصا وفقد 519 شخصا في التبت، ليرتفع إجمالي عدد الضحايا في البلدين إلى 1420 قتيلا، فيما بلغ عدد المفقودين 5649 شخصا، ولا يزال 35 أستراليا في عداد المفقودين. هذا وأرسلت أستراليا 46 من المسؤولين وأفراد طواقم الطوارئ، فيما تجري فرقة الاستجابة الأسترالية للمساعدة في الكوارث عمليات تصوير جوي لرسم الخرائط، إلى جانب بحث حراري في المناطق المحيطة بتيمور وسيابروبيسي. دافع رئيس الوزراء الأسترالي أنثوني ألبانيزي عن قرار حكومته عدم الانضمام إلى بريطانيا وفرنسا وكندا في حظر استيراد السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. وأكد رئيس الوزراء مجددا التزام أستراليا بحل الدولتين، مشيرا إلى أن حكومته ستسعى بدلا من فرض حظر شامل على الواردات إلى فرض عقوبات محددة الأهداف.
2: We do have concerns about the implementation of a blanket ban and unintended consequences for Palestinians and groups that should not be targeted. We'll continue to work with our partners to protect the prospect for a two-state solution. As we continue to call on Israel to immediately address illegal settlements and settler violence which are undermining the two-state solution.
1: ويأتي ذلك في ظل تزايد القلق الدولي إزاء الارتفاع الأخير في وتيرة التوسع الاستيطاني وأعمال العنف في الضفة الغربية المحتلة. وتعد المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير شرعية بموجب القانون الدولي، وهو موقف ترفضه إسرائيل. تتواصل عمليات البحث عن 86 شخصا في عداد المفقودين بعد اندلاع حريق في عبارة قبالة مقاطعة بالاوان، إحدى الوجهات السياحية في الفلبين. وأدى الحريق الذي اندلع ليلة الأربعاء إلى مقتل 5 أشخاص على الأقل، فيما تم إنقاذ 43 شخصا من العبارة. وأظهر سجل الركاب وأفراد الطاقم أن العبارة كانت تقل 134 شخصا، مما يثير مخاوف من أن بعضهم قد عالقوا في داخلها أثناء الحريق. هذا ولم يعرف بعد سبب اندلاع الحريق، لكن شهودا أفادوا بأنهم سمعوا انفجارا. وتقول نويمي كايابياب من خفر السواحل الفلبيني إن الأحوال الجوية تعرقل جهود البحث.
3: The challenge we are seeing right now is the strong winds, so that is our limitation. No matter how much we extinguish, there are external factors that make the fire spread. What we are taking into consideration is the smoke in the ship. If we will force our personnel on board, it may lead to suffocation.
1: أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن قلقها إزاء خطط حكومة حزب العمال الأسترالي لفرض قواعد جديدة لواجب العناية الرقمية تسمح للمستخدمين بإلغاء تفعيل الخوارزميات التي تتحكم في المحتوى الذي يظهر في خلاصات التواصل الاجتماعي. وتهدف التشريعات إلى حماية الشباب من المحتوى الضار فيما قد تواجه أي شركة تخالف القواعد غرامات ضخمة تتجاوز 100 مليون دولار. وأصدر متحدث باسم البيت الأبيض بيانا قال فيه بأن الرئيس ترامب حذر شركاء أمريكا التجاريين بشكل قاطع من فرض ضرائب على الخدمات الرقمية أو غرامات، واصفا ذلك بأنه ابتزاز، في الوقت الذي قلل فيه رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي مسبقا من أهمية استياء البيت الأبيض.
2: We decide our policies based upon the Australian national interest. I, as Prime Minister, will do that regardless of what the issue is. But my relationship with the US President is indeed very good, and I look forward to seeing President Trump in New York in a couple of weeks' time.
1: حكم على رجل بالسجن لمدة 3 سنوات بعد إدانته بالتجسس لصالح الصين في أستراليا، رغم أن التقارير التي قدمها كانت مملوءة بمعلومات زائفة ودون قيمة تذكر. ومن المتوقع أن يفرج عن ألكسندر تشيرغو البالغ من العمر 58 عاما بشرط الإفراج المشروط في أكتوبر احتسابا للمدة التي قضاها بالفعل رهن الاحتجاز. وقال قاضي المحكمة المحلية كريغ سميث إن تشيرغو أعد التقارير المزيفة بين شهري مايو وديسمبر من عام 2022 لعملاء صينيين لم تعرف هويتهم إلا باسمي كين وإيفلين، وكان العملاء قد طلبوا منه جمع معلومات سرية عن دور أستراليا في مجموعة كواد الأمنية وعن اتفاقية أوكس، وبدأت علاقته بالجواسيس بعد أن توجهت إليه امرأة عبر موقع لينكد إن زاعمة أنها تعمل لدى مركز الأبحاث الصيني. أعلنت الحكومة أنها تعتزم الإعلان عن إصلاحات الهجرة عندما تكون مستعدة لذلك وليس قبله. تتعرض حكومة العمال لضغوط لتوضيح خططها بشأن تقييد أعداد تأشيرات الهجرة بعد أن أجل وزير الشؤون الداخلية توني بيرك خطابا كان مقررا أن يلقيه في النادي الوطني للصحافة في أغسطس آب الماضي. من جانبه دعا رئيس حكومة ولاية جنوب أستراليا بيتر مالينوسكاس المعروف بدعمه للهجرة السياسيين إلى عدم مجاراة دعوات حزب أمة واحدة اليميني بقيادة بولين هانسن لتشديد قيود الهجرة. ويشهد الحزب ارتفاعا في شعبيته منذ الانتخابات الفيدرالية في مايو من عام 2025. هذا وقال مساعد وزير شؤون المواطنة جوليان هيل لهيئة الإذاعة الأسترالية ABC إن مجلس الوزراء لا يعتزم الدخول في جدل سياسي مسيس، مؤكدا أن الإصلاحات سيعلن عنها في الوقت المناسب.
4: Any political party or operator who thinks they can out one nation is on a hiding to nothing. You can't out-green the Greens. If we say 10, they'll say 20. We say 20, they'll say 40. It's a populist business model.
1: قال الحرس الثوري الإيراني إنه استولى على غواصة أمريكية غير مأهولة عند مدخل مضيق هرمز، ويأتي ذلك بعد إعلان القيادة المركزية الأمريكية تدمير 5 ناقلات نفط خام إيرانية بعد محاولات لشن هجمات حصلوا خية على سفينة تابعة للبحرية الأمريكية، فيما شنت إيران هجوما على قاعدة أمريكية في الأردن. وقالت وزارة الدفاع الأمريكية بنتاغون إن المسيرة تحت المائية التي استولت عليها إيران كانت قد تعطلت قبل أكثر من يوم. ويرى المحلل العسكري البروفيسور كيفين رونالدز أن استيلاء إيران على الغواصة قد يمكنها من الوصول إلى تقنيات أمريكية قيمة.
5: It's a potential embarrassment to the United States. And it'll get people talking about it. So there's a diplomatic angle to that, a media angle to that as well. The other way I think that it could benefit Iran is there certainly will be technology in that USV, uncrewed subsurface vessel, that could be of interest to Iran and its allies.
1: تتزايد الدعوات إلى تقديم رسائل توعوية للسلامة العامة إلى الوافدين الجدد على غرار تحذيرات الأمن الحيوي التي تعرض على مسافري الطائرات القادمة إلى أستراليا. وتهدف الرسالة إلى توضيح أن الرقم الوطني لخدمات الطوارئ 000 متاح مجانا مع توفر خدمات الترجمة، ويمكن عرض التحذير باللغة الإنجليزية وبلغة البلد الذي أقلعت منه الطائرة. وتقود عضوة البرلمان الفيدرالي كلير كلاترهام جهود الدعوة إلى تنفيذ هذه المبادرة. ونقلت كلاترمان قصة إحدى السيدات بدائرتها الانتخابية التي أفادت بأن شريكها الجديد أخبرها بأن الاتصال بالرقم 000 يكلف $5,000 لكل اتصال في محاولة منه لثنيها عن طلب المساعدة عندما كانت حديثة الوصول إلى أستراليا.
6: I said to her, well, what would have helped you? You know, what could have been done to just to make your situation a little better? And it was then she said it would be really great if, you know, people coming to the country knew that 000 was free. It's the National Police Fire and Ambulance Line.
1: وفي الرياضة وفي كرة المضرب خطى ألكسندر زفيريف خطوة أخرى نحو إحراز لقبه الثاني في بطولة جراند سلام بعد تغلبه على الهولندي بوتيك فان دير زاندشلوب بثلاث مجموعات متتالية في بطولة أمريكا المفتوحة. وحسم النجم الألماني البالغ من العمر 29 سنة المباراة بواقع 6 أشواط مقابل 2 و7 أشواط مقابل 5 و6 أشواط مقابل شوط واحد ليضمن مقعده في نصف النهائي. هذا وسيواجه زفيريف في الدور المقبل الروسي كارين خاتشانوف. وقال إنه يكن احتراما كبيرا لخاتشانوف متوقعا مواجهة قوية.
7: I think he's somebody that works extremely hard. He's on the practice courts more than most people. He's always searching for solutions. He's always trying to find new ways to get better. He has a great coach who I've known also since juniors. He's been with him since juniors. So that I respect a lot when people go together for a long time and go together a long way.
1: استمعتم إلى حصاد الأسبوع قدمته لكم سناء وهيب.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972433.

0: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع على مسامعكم أذان العصر.
1: الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته،

بسم الله الرحمن الرحيم. أخي المسلم، أختي المسلمة، إذا أقيمت الصلاة وكبر الإمام فاستفتح صلاتك بقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. لبيك وسعديك، والخير كله بيديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك. تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وفي ركوعك أخي المسلم قل: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، ثم قل: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. ولك أن تقول: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقل به قدمي، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. وبعد أن ترفع من الركوع أخي المسلم وقبل أن تسجد قل: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما، وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وفي سجودك أخي المسلم قل: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فإذا جلست بين السجدتين فلك أن تقول: رب اغفر لي، رب اغفر لي،
اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني وارزقني. وبعد التشهد وقبل أن تسلم فادعو الله سبحانه وتعالى بقولك: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي ذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. ولا تنس أن تقرأ آية الكرسي عقب كل صلاة، واقرأ قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. تقبل الله منا ومنكم الصلاة وسائر الأعمال، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق

لا شريك له، لا إله إلا هو وإليه المصير. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة

وستر، فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل،

والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ

خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت،

وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك

سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت،

محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك.

تحبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها بمعرفتك، وأمتها على الشهادة في سبيلك. إنك نعم المولى ونعم النصير.

0: أخي المؤمن، فلنتعاهد
1: فلنتعاهد
0: على ذكر
1: على ذكر
0: لله
1: لله
0: دائم،
1: دائم
0: ينير
1: ينير
0: القلب
1: القلب
0: ويزيد
1: ويزيد
0: الحسنات
1: الحسنات
0: ويرفع
1: ويرفع
0: الدرجات
1: الدرجات
0: عند
1: عند
0: رب
1: رب
0: العالمين.
1: العالمين.

0: نزهات في رياض الصالحين.
1: باب حسن الخلق.
2: عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. متفق عليه.
1: عن أنس رضي الله عنه قال: ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي قط أف، ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا. متفق عليه. عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم.
2: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذي. رواه الترمذي.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي. باب الحلم والأنات والرفق. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأنات. رواه مسلم.
2: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على سواه. رواه مسلم.
1: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. رواه مسلم.
2: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. متفق عليه.
1: وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. رواه مسلم.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري.
0: نزهات في رياض الصالحين.
1: باب المبادرة إلى الخيرات.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه مسلم.
1: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد: أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال: في الجنة. فألقى تمرات كن في يده ثم قاتل حتى قتل. متفق عليه.

كلما حان وقت الصلاة تذكر إذاعة القرآن الكريم ترفع لك الأذان 5 مرات بصوت المنادي بكلمة

0: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني. ومن الآن وإلى أن يحين موعد أذان المغرب نستمع معكم إلى ما تيسر من القرآن المجود.
1: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا يرفع على مسامعكم أذان المغرب.
1: الله أكبر، الله أكبر،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: إنك حميد مجيد.
1: سبحان الملك العظيم الجليل، سبحان المنعم بقبول القليل، سبحان المتفضل بإعطاء الجزيل، سبحان ذي الفضل والطول، سبحانك ربي المعافى من عافيت، والمبتلى من ابتليت، والحكم ما حكمت، والقضاء ما قضيت. سبحانك بيدك البسط والقبض، ولك مقاليد السماوات والأرض، من أكرمته فهو المكرم، ومن أهنته فهو المهان، ومن خذلته فهو المخذول. سبحان ذي المن والنعم والمجد والكرم.

عندك وأفض علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك وأنزل علينا من بركاتك. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. فأهلا أنت أن تحمد وأهلا أنت أن تعبد.

حملوا راية الإسلام، نشروا في الأرض السلام، جابوا البلاد والأمصار، أقاموا العدل والوئام، سطروا بإيمانهم أعظم حضارة وأرقى مدنية، فكانت فتوحاتهم نورا وضياء للأنام. إنهم بناة الأمة الحقيقيون. خالد بن الوليد، على مثله فلتبكي البواكي، شاب من سادة قريش، نشأ فارسا ماهرا في فنون القتال والفروسية كما قومه، فقاد الجيوش بحنكة وخبرة قيادية عسكرية واستراتيجية فريدة مميزة، حتى قيل فيه: عجزت النساء أن يلدن مثله. هو خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله المخزومي القرشي، أسلم في السنة 8 للهجرة، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم اغفر لخالد بن الوليد كل ما أوضع فيه من صد عن سبيلك. في السنة 8 للهجرة شارك خالد في معركة مؤتة، وهي الأولى منذ أصبح مسلما، فسماه النبي عليه الصلاة والسلام سيف الله المسلول، حيث قال: أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم. وشهد فتح مكة، وكان أحد قواد هذا الفتح المبين، ودخلها من الجنوب، حيث تجمع المقاتلون المشركون وهدم العزة وطهر ما حول مكة من الشرك. كان خالد أحد أكبر قادة جيوش المسلمين في حروب الردة التي أبرز فيها حكمته العسكرية، حيث قسم الجند إلى مجموعات، وكل مجموعة حملت راية، فاشتعلت نفوسهم حماسة وعزما إلى أن نصرهم الله في اليمامة، المعركة الفاصلة في تاريخ حروب الردة، وقتل فيها مسيلمة الكذاب. في السنة 12 للهجرة قاد خالد الجيوش لفتح العراق وجبهة فارس، فحقق الانتصارات الكبيرة، حيث فتح الأبلة، ثم افتتح النجف والحيرة فالأنبار ثم الكاظمية، فتم له فتح مدائن كسرى في العراق، ومن ثم توجه إلى بلاد الشام على رأس 10,000 مقاتل، حتى وافى قادة الجيوش هناك وأعاد توزيعهم وقسمهم إلى فرق، فكانت موقعة اليرموك. ولأول مرة في تاريخ الإسلام يدعو النساء ويسلمهن السيوف ويأمرهن بالوقوف وراء صفوف المسلمين في كل جانب، وقال لهن: من يولي هاربا فاقتلنه. وتم النصر للمسلمين بإيمانهم الصادق وتسليمهم لله. وها هو القائد الروماني يدخل في دين الإسلام على يد خالد لما رأى فيه من صدق نية وإخلاص في سبيل الله، وقاد الجيوش حتى انتصر نصرا مؤزرا، وفتحت له بلاد الشام، وطرد هرقل من سوريا بلا عودة. وحين تولى عمر بن الخطاب الخلافة عزل خالد القائد عن قيادة الجيوش خشية أن يفتتن الناس به، وأمر بتولية أبي عبيدة بن الجراح قائدا عاما للجند، فما كان من خالد إلا أن قال سمعا وطاعة لأمير المؤمنين، وتنحى بكامل الرضا والتسليم عن القيادة لأخيه في الإسلام، قاهرا أهواء نفسه متعاليا عليها. كان القائد خالد نافذ البصيرة، عبقري البديهة، ما خسر معركة قط، غزا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وقهر عرشي فارس والروم، وما تزال خططه العسكرية تدرس في المدارس الحربية ليومنا هذا، وهو رجل الحرب من المهد إلى اللحد. توفي سنة 21 للهجرة، وكانت آخر كلماته المضيئة: لقيت كذا وكذا زحفا، وما في جسدي شبر إلا وفيه ضربة سيف أو رمية سهم أو طعنة برمح، وها أنا أموت على فراشي حتف أنفي، فلا نامت أعين الجبناء. فلك منا تحية إجلال وإكبار يا من وصفك النبي عليه الصلاة والسلام فقال: قد كنت أرى لك عقلا، رجوت ألا يسلمك إلا إلى خير.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Mm-hmm.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا يرفع على مسامعكم أذان العشاء.
2: الله أكبر الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: سبحان الملك العظيم الجليل، سبحان المنعم بقبول القليل، سبحان المتفضل بإعطاء الجزيل، سبحان ذي الفضل والطول، سبحانك ربي المعافى من عافيت، والمبتلى من ابتليت، والحكم ما حكمت، والقضاء ما قضيت. سبحانك بيدك البسط والقبض، ولك مقاليد السماوات والأرض، من أكرمته فهو المكرم، ومن أهنته فهو المهان، ومن خذلته فهو المخذول. سبحان ذي المن والنعم والمجد والكرم.
2: اللهم انصر إخواننا المرابطين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في المسجد الأقصى، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، استنصروك يا الله فانصرهم، اللهم رد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين، اللهم عليك بأولئك المعتدين.

0: أحبتنا في الله، نستمع وإياكم إلى برنامج شمائل الرسول لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 31 من دروس شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وصلنا في الدرس الماضي إلى نماذج من أدعيته في مناسبات خاصة. كان الدرس الماضي نماذج من أدعيته بشكل عام، وقبله آدابه صلى الله عليه وسلم في الدعاء. ولا مانع من أن أذكركم بأن الدعاء مخ العبادة، بل إن الدعاء هو العبادة، بل إن الشيء الوحيد في الحياة كلها الذي يرد القضاء هو الدعاء. القضاء لا يرد القضاء إلا الدعاء. ولا ينبغي أن نغفل عن أنك إذا دعوت الله أنت مع خالق الكون، مع أقوى الأقوياء، مع أغنى الأغنياء، مع أرحم الرحماء، مع الذي يسمعك في أي مكان. وأنت في بطن الحوت تنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك، وأنت في الصحراء، وأنت في الجو، وأنت في البحر. لا تنسى أيها الأخ الكريم، والله الذي لا إله إلا هو لزوال الكون أهون على الله من أن تتوجه إليه مخلصا بالدعاء ولا يستجيب لك، ولا يشعرك أنه سمعك، وأنه حرك الأحداث وفق ما تريد. لذلك الدعاء مخ العبادة. الصلاة دعاء، وأعلى درجات الاتصال بالله حينما تدعوه، بل إن أعلى ما يكون حينما تدعوه مضطرا. وجدناك مضطرا فقلنا لك دعونا نجبك، فهل أنت حقا دعوتنا؟ دعوناك للخيرات أعرضت نائيا، فهل تلقى من يحسن لمثلك مثلنا؟ فيا خجلي منه إذا هو قال لي: أيا عبدنا ما قرأت كتابنا؟ أما تستحي منا ويكفيك ما جرى؟ أما تختشي من عتبنا يوم جمعنا؟ أما أنا أن تقلع عن الذنب راجعا وتنظر ما به جاء وعدنا؟ لا تنظروا إلى أن هذا الدرس درس تقليدي، دعاء. الدين كله دعاء. أعمق ما في الصلة الدعاء، أشد حالات القرب من الله هو الدعاء. أخواننا الكرام، دققوا، ما لك مضطر وأنت بالطريق راكب مركبة بدائرة حكومية عم تقابل إنسان لك معاملة، ما لك مضطر إلا يا رب قدام الناس يا رب؟ لا، ما لك مضطر. إذ نادى ربه نداء خفية، بإمكانك أن تدعو الله الدعاء الذي يرضاه ويريده، وشفتاك لا تتحركان. واحد سألك سؤال: يا رب الهمني الصواب، ما تفضحني. بدك تقابل إنسان: يا رب ترزقني هيبة، تنطقني، تلهمني الكلام السديد الرشيد. أيام الإنسان بيتكلم كلمة بتم شهر متمزق من أجله، ما فيها ذكاء أبدا، فيها حمق. كلمة واحدة، أيام كلمة بتخرب مشروع عمره 5 سنوات. واحد فات للبيت من كلمة لكلمة، طلق مرته بالتلاكة، عود بقى بتسكع على أبواب المسكين، بتحكموا فيه، بقول لا طلقت، روح روح خلاص طلقت. والثاني في وجه ضعيف، والثالث لو فت للبيت دعي الدعاء النبي ما كان صار معك هيك. يعني أنا هلأ الدرس هذا ملخص كتاب الأذكار للنبوي، درس اليوم ملخص كتاب، بس الذي أرجوه من الله عز وجل أن يأخذ أحدكم الدعاء مأخذا جديا. يعني أنت طالب عندك امتحان، تاجر عندك صفة ما عم تنباع، مزارع عندك آفة، ما في إنسان ما له مشكلة، ما في إنسان ما له مشكلة، وربنا عز وجل حاضر ناظر، ادعوني أستجب لكم، ما أمرك أن تدعوه إلا ليستجيب لك. عجيب، الإنسان معه سلاح بجعله أقوى إنسان بالأرض، تلاقي تفكيره أرضي أرضي. النبي ماذا كان يفعل؟ كان إذا حجبه أمر بادر إلى الصلاة، كان إذا حجبه أمر بادر إلى الصلاة. فيا أخواننا الكرام، درس اليوم استيقظت، توضيت، خرجت من بيتك، دخلت المسجد، خرجت من المسجد، فت للبيت مرة ثانية، دخلت السوق، خرجت من السوق، عدت مريض، دعاك إنسان. الدعاء في كل أحوال النبي عليه الصلاة والسلام. كان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن ينام يقول: اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم وبكلماتك التامة من شر ما أنت آخذ بناصيته. يعني الإنسان بينام نوم هنيء، يرى منام مريح، وأيام بنص الليل في مشكلة، بده مستشفى، بده إسعاف، ما في اتصالات، الطبيب مسافر، وهذا بالزباني، وهذا ما لقاه، والمنايب ما إجا، وبدك سيرون فورا، وبدك أدوية فورا، بالليل كله بالليل. وإنسان بينام ليل هنيء مطمئن، يرى منام مريح، يستيقظ على صلاة الفجر. دعاء النوم يحتاج إلى دعاء: اللهم إني أعوذ بك بوجهك الكريم وبكلماتك التامة من شر ما أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت تكشف المغرم والمأثم. الواحد حب ينام على دين، ما بينام الليل. الدين هم في الليل وذل في النهار. في عنده اسم خايف أن يتوفاه الله على حالة لا ترضي. أنت تكشف المغرم والمأثم، اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك ولا ينفع ذا الجد منك الجد، سبحانك وبحمدك. يعني مع الله ما في ذكي، ما في ذكي أبدا. إذا أراد ربك إنفاذ أمر أخذ من كل ذي لب لبه. ماذا يجزي مع الله؟ الاستقامة، والاستقامة مقابلة التوفيق. أنا كل ما لقيت تاجر أو إنسان مقدم على تأسيس مشروع، شركة، معمل صغير، مزرعة، زراعة، يعني بقول له: أولا ليكن في علمك اليقيني أن النجاح في الأعمال ليس بالذكاء ولا بالخبرات، ولكن بالتوفيق، والتوفيق بالاستقامة. وما توفيقي إلا بالله. قال العلماء: لا يمكن على وجه الأرض من آدم إلى يوم القيامة أن يحقق شيء إلا بتوفيق الله أبدا. وكان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن ينام وضع يده اليمنى على خده الأيمن واستلقى على شقه الأيمن وقال: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك 3 مرات. وكان إذا أوى إلى فراشه، طبعا تناول طعام العشاء، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مأوى له. معك مفتاح بيت، ما بهم بعيد قريب، صغير أو كبير، ملك أم إجرة، معك مفتاح بيت، معك مأوى، تدخل لبيتك تستلقي على الفراش تستريح. شوف، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي له. يعني أنا بتحب الأخونا الكريم من أي أخ يبدأ بشكر ما عنده. ما عنده لا ينبغي أن تتطلع إلى ما ينقصك، انظر إلى ما عندك. وفي دعاء ما ورد هنا: اللهم إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها. كثير في حالات نام مساء نايم زوجته جنبه بحالة عفوية لامست يدها يده مثل البول، انتفضت من الفراش ميت. في حالات كثيرة إذا بناس بينام ما بيفي، قال يا رب إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها. هذا قبل أن ينام. الآن استيقظ، في دعاء ما مر هنا في هذا الكتاب، يقول عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ: الحمد لله الذي رد إلي روحي. الحمد لله الذي رد إلي روحي، واحد، وعافاني في بدني، اثنين، وأذن لي بذكره بالمسجد، يعني صلي الفجر بالمسجد، أعطاه يوما جديدا وعافاه من كل مرض وسمح له أن يذكر ربه. كان إذا استيقظ من نومه يقول: باسمك أموت وباسمك أحيا، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وكان عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ من منامه يتلو قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. الآن دخل الخلاء، يعني الظن قضية سهلة أن جهاز الهضم سليم. والله سمعت عن امرأة تشكو همها لصديقتها، قالت: أصبت بمرض خبيث في المستقيم فاستؤصل، ثم صارت الفتحة من طرف البطن، الكيس ثمنه 300 ليرة، هذا البراز يخرج بلا إرادة منها إطلاقا، تشعر في حركة، صار في وزن، معناها صار في براز. أحيانا في غازات، إن سقبت هذا الكيس امتلأ البيت رائحة لا تحتمل، وإن لم يثقب يجب أن يبدل 300 حائط. أما الواحد يفوت للخلاء يقضي حاجة من دون كياس وبإرادته. النبي اللهم كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل الخلاء يقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وإني أعوذ بك من الرجس والنجس. في إنسان ما صار معه سرطان بالمستقيم، لكن صار معه شلل بالمستقيم، شلل. عطل واحد 10,000 ليرة بالشهر، ينزل له القدر بيده، ما في طريقة ثانية. إذا واحد دخل الخلاء وقضى حاجته بيسر بنفسه من دون مساعدة، من دون مصاريف، من دون كياس، معناه بنعمة كبيرة جدا. هذا الدعاء. بس لا تنسوا إخواننا الكرام، إنسان عرفان النعمة وعم يقدرها وعم يشكرها. أنا أرجح في الأعم الأغلب أن الله يحفظها له ما دام حيا، عرفان نعمة إخراج الفضلات من دون مساعدة. سرطان المستقيم خطير جدا، وكذلك الشلل خطير، في أمراض تنكل حياة الإنسان. وكان يقول عليه الصلاة والسلام إذا خرج من الخلاء: غفرانك اللهم. يعني حدثني أخ كريم قال لي: والله صار معه يعني التهاب بروستات، فالبروستات التهبت وتضخمت أغلقت مجرى البول. قال لي يعني زقت آلام، قال لي: أقسم بالله منذ أن ولدت، عمره 70 سنة، حتى هذا التاريخ ما أشعر أن هناك ألم بهذا المستوى. لما حدث البول لحتى أخذوا إسعاف وميلوا فتحوا المجرى، فكان أغلق أساسا. في وزير سأل يمكن هارون رشيد، قال له بكم تشتري هذا الكأس إذا منع منك؟ قال بنصف مالي، بنصف ملكي. قال له فإذا منع إخراجه؟ قال بنصف ملكي الآخر. قال له كل هذا الملك يعدل كأس ماء. أنا أريد أن ألفت النظر إلى أن أحدكم إذا كان في صحة، مرة قال لي واحد عنده مزرعة وأسعار التفاح الدني ويعني ما بتوفي معه وزعلان، في ناس ما عندهم مزرعة، في ناس لازم يغير الشريان التاجي، في ناس لازم يغير دسام القلب، مليون العملية، في إنسان بده يغسل كلوي بأسبوع مرتين كل مرة 6 ساعات وبالدور. قال لي والله أخ كريم، قال لي يعني واحد عم يغسل كل جمعة مرتين، قاتله الدكتورة قاتله بقسوة إياك أن تشرب الماء هذا الأسبوع، إنه الآلة معطلة بلا ماء خليك في الأسبوع، تأخذ الكاسة تشرب كاسة 2 3 الدنيا شوب الحمد لله، تشرب الماء ويخرج الماء وتأكل الطعام ويخرج الطعام من دون مساعدة، من دون نفقات، من دون عمليات، من دون مستشفيات، من دون تصوير، من دون تخطيط، من دون إيكو، من دون مرنان، هذا كله 8000 المرنان 1000 الإيكو. هيك النبي علمنا. الحمد لله الذي عافاني. آخر دعاء إذا خرج من الخلاء يقول الحمد لله الذي أذاقني لذته. أكلت فاصولية مو سيرون، فاصولية، أكلت طحن فول محبوب أذاقني لذته وأبقى في قوته وأذهب عني أذى. هذا دعاء الخلاء، معناه مع الله دائما، نام مع الله، استيقظ مع الله، دخل الخلاء مع الله. طبعا هلأ خرج من بيته. عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من بيته قال بسم الله توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل، أو أذل أو أذل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. صف سيارته وفات البيت ونام، سرقت في الليل ماشي. ثاني يوم في عنده أعمال كثيفة، طبعا تألم أشد الألم، لكن في عنده أعمال كثيفة، أرجع إخبار المخبر للظهر. ضبطت صباحا بتهريب السيارة المسروقة، بحث عن صاحبها، أودع السجن للآن صار 4 سنوات. أنا ما لي علاقة، مسروقة ليش ما خبرتنا؟ أتنا مسروقة في تهريبة كبيرة. واحد صف السيارة فات البيتنا، أيام الإنسان بتورط، أيام بتوه، أيام بيقول لك هذا يوم شؤم، كلمة بتورط إنسان، أيام كلمة بيفقد حريته 10 سنوات، كلمة واحدة حساها. فإذا كان واحد خرج من بيته اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل أو أذل، أن تذل قدمي، أو أذل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. إنسان خرج من بيته دعا بهذا الدعاء فهو في ذمة الله، فهو في حفظ الله، فهو في ظل الله، فهو في رعاية الله، فهو في ضمانة الله. هكذا الدعاء الخروج من البيت. هلأ دخل للمسجد، لا ينفعك أنت في مشكلة. أيام الإنسان هذا شيء مؤسف جدا، مع الاعتياد تفقد الأمور معناها. ولا عنا درس، امشي أنت فايت لبيت من بيوت الله، أنت في هذا البيت ضيف الله، يعني معقول اللي بيت ما يضيفها؟ معقول. واحد ببيته قاعد أريح من قاعدهم، قاعد على مقعد وثير، أيام على ديوان مريح، أولاده حوله، زوجته أمامه، انطلب شاي، انطلب مشروب ليمون مثلا إلى آخره، يعني كل شيء أمامه، عم يترك بيته وزوجته وأولاده والمقعد المريح والجلسة المريحة، يجلس على ركبتيه في المسجد، معناه هو ضيف الله. إن بيوتي في الأرض المساجد وإن زوارها هم عمارها، فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني، وحق على المزور أن يكرم الزائر. فكان إذا كان دخل المسجد يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وعيني نورا، وخلفي نورا، وفي عصبي نورا، وفي لحمي نورا، وفي دمي نورا، وفي شعري نورا، وفي بشري نورا. في دعاء مختصر: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. بالجامع في رحمة، تجلي، سرور، انشراح، إنك أنا من أسعد الناس. هيك أساسا النبي شكى له سيدنا حنظلة، قال له: نكون مع رسول الله ونحن والجنة هاتين. بيت الله فيه. أنت مو لعند الشيخ جاي، أكيد أنت جئت بيت الله. اللهم افتح لي أبواب رحمتك، هذا مختصر. خرج، سمعت درس، سمعت حكم شرعي، سمعت أدب إسلامي، سمعت عمل صالح، سمعت شيء عن الصحابة. هلأ خرجت: اللهم افتح لي أبواب فضلك، يعني يا رب يلي سمعته طبقه. سمعت عن الصدقة، الصدق. سمعت عن غض البصر، غض بصري. سمعت عن الصدق، كن صادق. أنت في مكانين، في بيت الله أو خارج بيت الله. خارج بيت الله الدعاء أن يلهمك أن تنال من فضل الله ما تنال. أنت في بيت الله الدعاء أن يرحمك. أحيانا تكون في ضيافة صارخة، واحد دعي إلى طعام، يعني يدعى إنسان لحفلات يقول لك 80 نوع، 20 نوع لقومات، يعني بساوي حفلات في بعض السفارات 20-30 نوع لقومات، 40-50 نوع أنواع الخضار، حلويات 50 نوع، شو بيأكل واحد؟ بيأكل لقمتين. بس أحيانا يقدم لك شيك بورقة صغيرة ب10,000، مليون مثلا، هذا ورقة مبينة صغيرة، أما الأكل طول الطاولات أيام 200 متر طول الطاولات، أما هذا الشيك اللي بمليون أو 5 ملايين ما له وزن أساسا، وزن لا شيء، موقع جاهز. فالعبرة ما تكون ضيافة صارخة، يجوز الله يتجلى على قلبك، أنت في المسجد شعر بمشاعر لا توصف، يستنير قلبك، يستنير عقلك، تتخذ قرار حكيم، تطلع من المسجد في أمامك نور. الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، آية ثانية: اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. أساسا كل أعمالك مبنية على رؤية، إما أنها صحيحة أو غير صحيحة. المؤمن رؤيته صحيحة، غير المؤمن رؤيته خطأ منحرفة، لذلك يدفع الثمن باهظا. وعن السيدة فاطمة بنت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل المسجد يقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي يفتح لي أبواب رحمته. في معنى ثاني دقيق، واحد غلط غلطة، إذا كان الغلطة أمامه محجوب عن الله عز وجل، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج من المسجد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك، أي دعاء المسجد. ومن أدعيته صلى الله عليه وسلم إذا أصبح وإذا أمسى، كان عليه الصلاة والسلام إذا أصبح قال: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. وإذا أمسى قال: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. وكان عليه الصلاة والسلام إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل والهرم وسوء الكبر، أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح يقول عليه الصلاة والسلام: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. وكان إذا أصبح يقول: اللهم اجعل أول هذا النهار صلاحا وأوصفه فلاحا وآخره نجاحا يا أرحم الراحمين. أوله صلاحا وأوصفه فلاحا وآخره نجاحا يا أرحم الراحمين. وكان عليه الصلاة والسلام إذا أصبح قال: إذا أصبح أحدكم فليقل: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين، اللهم أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. ثم إذا أمسى فليقل مثل ذلك. إذا أخ من إخواننا ذهب إلى العمرة أو إلى الحج لا يشعر في وقت من الأوقات بأمس الحاجة إلى دعاء يحفظه كما هو في هذا الوقت، لأن الحج كله دعاء، كله. دخلت إلى بيت الله الحرام، أثناء الطواف ماذا ينبغي أن تقول؟ أدعي. أثناء السعي في منى، في عرفات، في مزدلفة، أثناء الرجم، في طواف الإفاضة عند رسول الله، العمرة والحج كلها أدعية. فالإنسان بالرخاء إذا كان معه كتاب دعاء صغير في جيبه قال: إذا أردت أن تحفظ فقرأ، قرأ الدعاء مرتين، تحفظه ثلاثة أربعة في الحفظ معك، استخدمه بتثبت. يعني المفروض تكون ذخيرة الإنسان بالدعاء كثيرة. يعني بيعمل رياضة، بيمشي، بيتمشى، اجعل هذا الطريق دعاء كله. يوم جالس بسيارة عامة طريق طويل، اجعل هذه الجلسة دعاء كله. وكان عليه الصلاة والسلام يدعو حين يمسي وحين يصبح بهذه الدعوات: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، محفوظة هذه. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
2: يعني استر عورتي وآمن روعتي. يعني بيقولوا العوام بيقولوا كلمات لطيفة، إنه في إنسان في عليه خيمة، ما هذه الخيمة؟ ستر الله عز وجل. يعني إنسان بينفضح لأسفه الأسباب، فضيحة مفتعلة غير صحيحة. فالإنسان إذا كان رجى الله عز وجل أن يسبل عليه ستره، هذا الدعاء أتأثر به كثيرا، اللهم استر عورتي واحفظ وآمن روعتي، في أشياء مخيفة، في أخبار مؤلمة جدا مخيفة جدا ترتعد لها الفرائس، الإنسان قد ينهار، طائرة أصابها عطب خطير في الجو، دخلت في غيمة مكهربة فأتلفت مقدمتها وبعض أجهزتها، واضطرب الركاب وعلى صياحهم، بعضهم أصابه جعر شديد، بعضهم أصابه خوف قاتل، بعضهم بدأ يندب حظه وينادي بويله ويذكر أولاده. فحدثني مضيف في هذه الطائرة في أثناء هذه الحادثة، فقال لي طلب الطيار من بعض المضيفين أن يهدئ الركاب، لا أحد يستمع إليه، لا أحد. فقال له اذهب إلى أحد الركاب المتماسكين فبلغه أن يهدئ من روع الركاب. قال لي نظرت في الطائرة من أولها إلى آخرها ما وجدت إلا الصياح والعويل والبكاء والندب، لكن فوجئت بواحد متماسك. هذا سنكلفه أن يقف ليهدئ من روع الناس. قال ذهبت إليه مغمى عليه، طلع هذا الوحيد مغمى عليه. نعم، ونجت هذه الطائرة بأعجوبة في مطار باريس. نعم، بأعجوبة، وكل من رآها بعد أن جسمت على أرض المطار قال مستحيل أن تنجو. فالإنسان أيام يخاف خوفا لا حدود له. قال يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. في زلزال مصر قرأت مقالة، امرأة حينما شعرت بالزلزال أمسكت بابنتها الصغيرة وخرجت فيها إلى الطريق، في الطريق نظرت فإذا حذاؤها في كيس، عواد بنتها حذاء أخذت، عواد ابنتها التي على السرير حملت كيسا فيه حذاؤها وخرجت. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. لذلك اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، استر عوراتنا وآمن روعاتنا. أيام الإنسان قصة بصير بين الناس كله، هو في خلاف داخلي يصير قصة بينتشر. وكان عليه الصلاة والسلام يدعو إذا أصبح وإذا أمسى، اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت ثلاثا، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. الكفر والفقر، ما أجمل الدين والدنيا إذا اجتمعا وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل. فقير على كافر، فقير على مؤمن راضي ومتجمل موعود بالجنة، وكافر

أثر أن عبدي كن لي كما أريد، كن لي كما أريد ولا تعلمني بما يصلحك، يعني لا تكلف خاطرك تذكر حاجتك، أنا أعرف حاجتك كلها، كن لي كما أريد ولا تعلمني بما يصلحك. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، اللهم أصلح لي شأني كله، يعني بيتي وعملي وصحتي وأولادي ومستقبل أولادي وتزويج بناتي وتزويج أولادي ورضا والدي علي وكل علاقاتي الاجتماعية، وأصلح لي شأني كله. اطلب من الكريم. الإنسان كريم، جاءته سائلة أعطاها الشيء الكثير، فقال له من إلى جانبه: لقد كان يرضيها القليل، وهي لا تعرفه. فقال: إذا كان يرضيها القليل فأنا لا أرضى لها إلا بالكثير، وإن كانت لا تعرفني فأنا أعرف نفسي. إذا عبد هيك حاله، عبد من عباد الله الكرماء، أعطى عطاء كبيرا لمن يطلب قليلا، قال: كان يكفيها القليل وهي لا تعرفك. قال: إن كان يكفيها القليل، إن كان يرضيها القليل فأنا لا أرضى إلا بالكثير، وإن كانت لا تعرفني فأنا أعرف نفسي. فإذا الإنسان طلب من الله لا يطلب شيء قليل. يعني واحد دخل على ملك مور اللي بدي قلم رصاص بس، اطلب سيارة قد مرة، يعني الملك ما بيعطي قلم رصاص، بيعطي أقل شيء سيارة. هذا ملك من ملوك الأرض، فكيف ملك الملوك؟ إذا إنسان طلب منه العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، دعاء القنوت قليل: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت. كرامتك على الله غالية، اجعل لربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت لمن يموت فإن عزك ميت. استر عورتي وآمن روعتي، يا رب أسبل علي سترك ولا تخفني، خوف صعب.

وكان صلى الله عليه وسلم إذا أهمه الأمر رفع رأسه إلى السماء وقال سبحان الله العظيم، وإذا اجتهد في الدعاء يقول يا حي يا قيوم. وكان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أمرا قال اللهم خير لي واختر لي. لو واحد دخل على صديقه الذي يبيع ألماس قال له أعطني هذا الخاتم، جاهز تفضل، طلع ألماس تقليد، إذا قال له أنت اختر لي سيختار له أثمن شيء عنده. هذا أيضا من توجيهات النبي، اللهم خير لي واختر لي. الله اختار لك الزوجة، معنى ذلك هذه لصالح آخرتك، اختار لك البيت، الوظيفة، عمل شريف، في دعوة إلى الله، تدريس، دخل قليل، الله اختار لك هذه لصالح آخرتك. لا، في واحد ما اشترى قميص لبسه على عيد، بنطال أحيانا، أيام حذاء، لا يخطر بباله واحد دعاء للجديد. كان عليه الصلاة والسلام إذا استجد ثوبا أو قميصا أو عمامة أو رداء كان يقول اللهم لك الحمد أنت كسوتني، أسألك من خيره وخير ما صنع له،

وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. دعاء عند ابتداء الجديد. أيام إنسان والله المنظر ما كنا نشوفه، شخص ينقب بالحاوية، شو حيلاقي؟ فسة معسلة، ليمونة نص عصرة، مظبوط. معنى ذلك هو في أمس الحاجة إلى هذا الذي لفظه الناس ألقوه في الحاوية. إذا كان الله عز وجل كرمك عن هذا وأمدك بثمن الطعام والشراب، هذه نعمة كبرى. كساك ثوب جديد، كان إذا رأى المطر قال اللهم صيبا نافعا. بمصر نزلت أمطار، صار في سيول، دمرت القرى بأكملها، الماء في البيوت إلى ارتفاع مترين أو ثلاثة، المحاصيل أتلفت كلها. هي مطر، بدكم مطر؟ كان عليه الصلاة والسلام يقول إذا رأى المطر اللهم صيبا نافعا. وكان إذا رأى الهلال يقول اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. دعاء لرؤية الهلال. وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال الله أكبر الله أكبر، الحمد لله، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أسألك من خير هذا الشهر وأعوذ بك من سوء القدر ومن شر يوم المحشر. وكان يقول إذا رأى الهلال هلال خير ورشد، آمنت بالذي خلقك. وكان إذا قدمت ليلة الجمعة يقول هذه ليلة غراء ويوم أزهر. ثابت بالأحاديث الشريفة أن هناك أيام فضيلة مستثنات لها ميزة خاصة، منها يوم الجمعة. في ساعة في يوم الجمعة إذا أصابها الإنسان أي سؤال سأل الله فيها استجاب الله له. الساعة غير محددة، معناها أن تكون مستعد طوال الوقت. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح أي اشتدت وهاجت قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. في أمريكا أعاصير إذا توجهت نحو مدينة لا تبقي ولا تذر. قرأت مرة مقالة بالمختار عن إعصار داهم ولاية في أمريكا. يقول كاتب المقال بيته لم يبق له أثر، وجد محرك سيارته بعد 5 كيلومترات، المحرك فقط، لا تبقي ولا تذر. 800 ميل بالساعة تدبر كل شيء. نحن أيام الرياح 180-200 لك من بيوت تهدموا، جدر انهدمت، أشجار اختلعت. مرة رياح 180 متر سرعتها أتلفت 130 بيت بلاستيكي اقتلعتها من أصلها مع محصولها. لذلك كل شيء له درجة مقبولة، درجة نافعة، ودرجة مدمرة.

0: وكان عليه الصلاة والسلام إذا تضور من الليل تقلب قال لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. هلأ دخل للسوق، له محل تجاري، عنده مكتب، دخل للسوق قال بسم الله، اللهم إني أسألك من خير هذه السوق وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، اللهم إني أعوذ بك إذا أصيب فيها أن أصيب فيها يمينا فاجرة أو صفقة خاسرة. اشترى صفقة من دون بيان، يعني غير نظامية، أعجبته وضعها بالمستودع، اختصم مع موظف عنده، طرده الموظف، بلغ الجمرك أنه في بضاعة تهريب. فلما داهموا المحل وصادروا البضاعة وألزموه بدفع مبلغ فلكي، اغتلى الحقد في قلبه، أمسك المسدس وألقى النار على هذا الموظف، أرداه قتيلا، حكم 30 سنة. أي تجارة مثلا وقعت هذه الحادثة؟ صفقة أدت إلى جريمة، أدت إلى سجن 30 سنة. وشيء تم بالسوق، تم طبعا، إذا واحد عنده محل تجاري في مطبات كثيرة جدا، في مطبات، في توريطات، في مزالق، نعم، بيكون واقف صارم بالعناية المشددة. قال لي دخل علي موظف ارجف فيك، أخذوه على عناية رأسا مشددة، مو شايف الله، الله أقوى من كل القوي، أنت كن مع الله مستقيم، الله بيحميك. فإذا دخل السوق، اللهم إني أسألك من خير هذه السوق وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، اللهم إني أعوذ بك أن أصيب فيها يمينا فاجرة أو صفقة خاسرة. الآن كان عليه الصلاة والسلام إذا أتي بباكورة الثمرة، يعني أول مش مشي أكله، أول خيارة، لا خيار على طول فيه، ما بتضبط الخيار هلأ، أما أول فاكهة أكلها، كان إذا أتي بباكورة الثمرة وضعها على عينيه ثم على شفتيه وقال اللهم كما أريتنا أوله فأرنا آخره، ثم يعطيه من يكون عنده من الصبيان، ما يأكله، يعطيه لأصغر طفل، لأن الطفل يحب الفاكهة، يؤثر الطفل على نفسه. وكان عليه الصلاة والسلام إذا قرب إليه طعامه قال بسم الله، فإذا فرغ قال اللهم إنك أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت واجتبيت، اللهم فلك الحمد على ما أعطيت. يعني ما أكلت أكل بتحبها وعجبتك وشبعت منها، لك كم أكل بتحبهم ساوي لك ياهم مثل ما بدك، وأكلت وارتحت وغسلت ورحت على الفراش استلقيت، هي مو نعمة؟ هي طعام تحبه أكلته. وكان يقول أيضا إذا فرغ من طعامه اللهم لك الحمد، أطعمت وسقيت وأشبعت وأرويت، فلك الحمد غير مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنك. تصور إنسان يدعو بهذه الأدعية، يعني الله بفقره بحرم الطعام، أبدا، لئن شكرتم لأزيدنكم، لئن شكرتم لأزيدنكم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، وبالشكر تدوم النعم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أكل أو شرب قال الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه. لا، في طعام غير مستساغ، أما الله جعل لك الطعام مستساغ، وسوغه وجعل له مخرجا والطريق مفتوح سالك. وكان إذا أفطر يقول اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. وكان يقول أيضا ذهب الظمأ وابتلت العروق. تلاقي أول يوم برمضان بالصيف شخص طويل عريض فهيم معه دكتوراه يحتل أعلى منصب، العصريات دايب على كاسة مي، كل خواطره تمر هندي رقسوس ليمون، وين علمه وين شهادته العليا وين مكانته الرفيعة وين منصبه الحساس، على كاسة مي جبل. فكان عليه الصلاة والسلام يقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. الله عز وجل بالصيام يريك ضعفك، يريك عبوديتك له. إذا الإنسان دعي إلى طعام، إلى وليمة، الدعاء الشريف أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وتنزلت عليكم الملائكة الأخيار. إذا دعي إلى عقد قران، الدعاء المأثور بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما على خير، أو بارك الله لكما وعليكما وفيكما. وإذا تزوج امرأة عليه أن يقول اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. واحد تزوج امرأة فاسقة، اكتشف أنه في رجال بحياتها كثيرين كثيرون، طلقها ثم ندم على ذلك فطلبت منه 100,000 أخرى تضاف إلى مقدمها، ثم طالبته بالمبلغ فورا لا يملكه، أدخل السجن، حقد عليها، خرج من السجن أطلق عليها النار وعلى أمها فأرداهما فيما توهم قتيلين، فلما شعر بجريمته أطلق على نفسه الرصاص، لكن إطلاق النار عليهما لم يقتلهما، أسعفا وعاشا وانتهى. هذه امرأة مثلا، في امرأة مدمرة مدمرة تنتهي الحياة كلها معها، في امرأة صالحة كل الخير من قبلها. فلذلك النبي لما قال إذا تزوج امرأة قال اللهم إني أعوذ أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. إذا كان عاد مريضا الدعاء اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. وفي دعاء آخر لا بأس طهور إن شاء الله. وكان عليه الصلاة والسلام في أي مجلس ينهي بهذا الدعاء اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. ويقول عليه الصلاة والسلام ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم فيه إلا كان عليهم ترة أي ظلامة فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. ودعت بالمطار مسافر الدعاء أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. إنسان سافر اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال والولد اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. عاد من السفر وصل المطار الطائرة حطت على أرض المطار بسلام، آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. زار أحد الموتى في المقبرة، له قريب زاره بالعيد، السلام عليكم دار قوم مؤمنين، إنا إن شاء الله بكم لاحقون. نعم. زرت حاجا عاد من الحج، اللهم اغفر للحاج ولمن يستغفر له الحاج. هذه بعض أدعيته صلى الله عليه وسلم في أحواله كلها. الذي أرجوه من الله عز وجل أن كتيب صغير عن أدعية النبي ضعه في جيبك واحفظه، فإذا أردت أن تطبق سنة النبي في الدعاء في كل أحوالك وحركاتك وسكناتك وسفرك وإقامتك وزواجك وبيعك وشرائك ونومك واستيقاظك وذهابك إلى المسجد وخروجك منه، هناك أدعية مأسورة، وبالدعاء أنت مع الله، والدعاء المستمر هي الصلاة المستمرة، والذين هم على صلاتهم دائمون، والحمد لله رب العالمين.
1: مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى برنامج شمائل الرسول لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي عبر إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألون

أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في

أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى.

بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر

أبصارهم يخرجون من الأجداف كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم

نكفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد

ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.

عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعد.

البصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر.

نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقون

على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو مع

السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة

نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض

وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث

إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله

يأمرن الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: في عناوين النشرة: أستراليا ترفض الانضمام إلى بريطانيا وفرنسا وكندا في حظر سلع المستوطنات الإسرائيلية وتؤكد التزامها بحل الدولتين. دفن جماعي في نيبال في أعقاب الفيضانات الكارثية. عشرات المفقودين إثر حريق في عبارة قبالة سواحل الفلبين. وفي الرياضة، أليكس فيريف يقترب من إحراز لقب أسبوع أمريكا المفتوحة. في التفاصيل، شهدت نيبال دفنا جماعيا آخرا في بيدور في مقاطعة نواكوت في أعقاب الفيضانات المدمرة التي شهدتها البلاد الشهر الماضي والناجمة عن انهيار الأنهار الجليدية. ونقل عناصر أمن يرتدون ملابس واقية جثثا لأشخاص لم تحدد هوياتهم إلى مواقع الدفن، حيث أفاد شهود بدفن 48 شخصا خلال ما يزيد قليلا عن 4 ساعات. وتقول السلطات النيبالية إن 1377 فردا لقوا حتفهم، فيما لا يزال 5130 شخصا في عداد المفقودين، من بينهم 87.5% مواطن أجنبي. وأفادت الصين بمقتل 43 شخصا وفقد 519 شخصا في التبت، ليرتفع إجمالي عدد الضحايا في البلدين إلى 1420 قتيلا، فيما بلغ عدد المفقودين 5649 شخصا، ولا يزال 35 أستراليا في عداد المفقودين. هذا وأرسلت أستراليا 46 من المسؤولين وأفراد طواقم الطوارئ، فيما تجري فرقة الاستجابة الأسترالية للمساعدة في الكوارث عمليات تصوير جوي لرسم الخرائط إلى جانب بحث حراري في المناطق المحيطة بتيمور وسيابروبريسي. دافع رئيس الوزراء الأسترالي أنثوني ألبانيزي عن قرار حكومته عدم الانضمام إلى بريطانيا وفرنسا وكندا في حظر استيراد السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. وأكد رئيس الوزراء مجددا التزام أستراليا بحل الدولتين، مشيرا إلى أن حكومته ستسعى بدلا من فرض حظر شامل على الواردات إلى فرض عقوبات محددة الأهداف.
2: We do have concerns about the implementation of a blanket ban and unintended consequences for Palestinians and groups that should not be targeted. We'll continue to work with our partners to protect the prospect for a two-state solution. As we continue to call on Israel to immediately address illegal settlements and settler violence which are undermining the two-state solution.
1: ويأتي ذلك في ظل تزايد القلق الدولي إزاء الارتفاع الأخير في وتيرة التوسع الاستيطاني وأعمال العنف في الضفة الغربية المحتلة. وتعد المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير شرعية بموجب القانون الدولي، وهو موقف ترفضه إسرائيل. تتواصل عمليات البحث عن 86 شخصا في عداد المفقودين بعد اندلاع حريق في عبارة قبالة مقاطعة بالاوان، إحدى الوجهات السياحية في الفلبين. وأدى الحريق الذي اندلع ليلة الأربعاء إلى مقتل 5 أشخاص على الأقل، فيما تم إنقاذ 43 شخصا من العبارة. وأظهر سجل الركاب وأفراد الطاقم أن العبارة كانت تقل 134 شخصا، مما يثير مخاوف من أن بعضهم قد عالقوا في داخلها أثناء الحريق. هذا ولم يعرف بعد سبب اندلاع الحريق، لكن شهودا أفادوا بأنهم سمعوا انفجارا. وتقول نويمي كايابياب من خفر السواحل الفلبيني إن الأحوال الجوية تعرقل جهود البحث.
3: The challenge we are seeing right now is the strong winds, so that is our limitation. No matter how much we extinguish, there are external factors that make the fire spread. What we are taking into consideration is the smoke in the ship. If we will force our personnel on board, it may lead to suffocation.
1: أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن قلقها إزاء خطط حكومة حزب العمال الأسترالي لفرض قواعد جديدة لواجب العناية الرقمية تسمح للمستخدمين بإلغاء تفعيل الخوارزميات التي تتحكم في المحتوى الذي يظهر في خلاصات التواصل الاجتماعي. وتهدف التشريعات إلى حماية الشباب من المحتوى الضار، فيما قد تواجه أي شركة تخالف القواعد غرامات ضخمة تتجاوز 100 مليون دولار. وأصدر متحدث باسم البيت الأبيض بيانا قال فيه بأن الرئيس ترامب حذر شركاء أمريكا التجاريين بشكل قاطع من فرض ضرائب على الخدمات الرقمية أو غرامات، واصفا ذلك بأنه ابتزاز. في الوقت الذي قلل فيه رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي مسبقا من أهمية استياء البيت الأبيض.
2: We're a sovereign nation. We decide our policies based upon the Australian national interest. I, as Prime Minister, will do that regardless of what the issue is. But my relationship with the US President is indeed very good, and I look forward to seeing President Trump in New York in a couple of weeks' time.
1: حكم على رجل بالسجن لمدة 3 سنوات بعد إدانته بالتجسس لصالح الصين في أستراليا، رغم أن التقارير التي قدمها كانت مملوءة بمعلومات زائفة ودون قيمة تذكر. ومن المتوقع أن يفرج عن ألكسندر تشيرغو البالغ من العمر 58 عاما بشرط الإفراج المشروط في أكتوبر، احتسابا للمدة التي قضاها بالفعل رهن الاحتجاز. وقال قاضي المحكمة المحلية كريغ سميث إن تشيرغو أعد التقارير المزيفة بين شهري مايو وديسمبر من عام 2022 لعملاء صينيين لم تعرف هويتهم إلا باسمي كين وإيفلين. وكان العملاء قد طلبوا منه جمع معلومات سرية عن دور أستراليا في مجموعة كواد الأمنية وعن اتفاقية أوكس، وبدأت علاقته بالجواسيس بعد أن توجهت إليه امرأة عبر موقع لينكد إن زاعمة أنها تعمل لدى مركز الأبحاث الصيني. أعلنت الحكومة أنها تعتزم الإعلان عن إصلاحات الهجرة عندما تكون مستعدة لذلك وليس قبله. تتعرض حكومة العمال لضغوط لتوضيح خططها بشأن تقييد أعداد تأشيرات الهجرة بعد أن أجل وزير الشؤون الداخلية توني بيرك خطابا كان مقررا أن يلقيه في النادي الوطني للصحافة في أغسطس آب الماضي. من جانبه دعا رئيس حكومة ولاية جنوب أستراليا بيتر مالينوسكاس المعروف بدعمه للهجرة السياسيين إلى عدم مجاراة دعوات حزب أمة واحدة اليميني بقيادة بولين هانسن لتشديد قيود الهجرة. ويشهد الحزب ارتفاعا في شعبيته منذ الانتخابات الفيدرالية في مايو من عام 2025. هذا وقال مساعد وزير شؤون المواطنة جوليان هيل لهيئة الإذاعة الأسترالية ABC إن مجلس الوزراء لا يعتزم الدخول في جدل سياسي مسيس، مؤكدا أن الإصلاحات سيعلن عنها في الوقت المناسب.
4: Any political party or operator who thinks they can out one nation is on a hiding to nothing. You can't out-green the Greens. If we say 10, they'll say 20. We say 20, they'll say 40. It's a populist business model.
1: قال الحرس الثوري الإيراني إنه استولى على غواصة أمريكية غير مأهولة عند مدخل مضيق هرمز، ويأتي ذلك بعد إعلان القيادة المركزية الأمريكية تدمير 5 ناقلات نفط خام إيرانية بعد محاولات لشن هجمات صاروخية على سفينة تابعة للبحرية الأمريكية، فيما شنت إيران هجوماً على قاعدة أمريكية في الأردن. وقالت وزارة الدفاع الأمريكية بنتاغون إن المسيرة تحت المائية التي استولت عليها إيران كانت قد تعطلت قبل أكثر من يوم. ويرى المحلل العسكري البروفيسور كيفين رونالدز أن استيلاء إيران على الغواصة قد يمكنها من الوصول إلى تقنيات أمريكية قيمة.
5: It's a potential embarrassment to the United States, and it'll get people talking about it. So there's a diplomatic angle to that, a media angle to that as well. The other way I think that it could benefit Iran is there certainly will be technology in that USV, uncrewed subsurface vessel, that could be of interest to Iran and its allies.
1: تتزايد الدعوات إلى تقديم رسائل توعوية للسلام العام إلى الوافدين الجدد على غرار تحذيرات الأمن الحيوي التي تعرض على مسافري الطائرات القادمة إلى أستراليا. وتهدف الرسالة إلى توضيح أن الرقم الوطني لخدمات الطوارئ 000 متاح مجانا مع توفر خدمات الترجمة، ويمكن عرض التحذير باللغة الإنجليزية وبلغة البلد الذي أقلعت منه الطائرة. وتقود عضوة البرلمان الفيدرالي كلير كلاترهام جهود الدعوة إلى تنفيذ هذه المبادرة. ونقلت كلاترمان قصة إحدى السيدات بدائرتها الانتخابية التي أفادت بأن شريكها الجديد أخبرها بأن الاتصال بالرقم 000 يكلف $5,000 لكل اتصال في محاولة منه لثنيها عن طلب المساعدة عندما كانت حديثة الوصول إلى أستراليا.
6: I said to her, well, what would have helped you? You know, what could have been done to just to make your situation a little better? And it was then she said it would be really great if, you know, people coming to the country knew that 000 was free. It's the National Police Fire and Ambulance Line.
1: وفي الرياضة وفي كرة المضرب خطى أليكسندر زفيريف خطوة أخرى نحو إحراز لقبه الثاني في بطولة جراند سلام بعد تغلبه على الهولندي بوتيك فان دير زاندشلوب ب3 مجموعات متتالية في بطولة أمريكا المفتوحة. وحسم النجم الألماني البالغ من العمر 29 سنة المباراة بواقع 6 أشواط مقابل 2 و7 أشواط مقابل 5 و6 أشواط مقابل شوط واحد ليضمن مقعده في نصف النهائي. هذا وسيواجه زفيريف في الدور المقبل الروسي كارين خاتشانوف. وقال إنه يكن احتراما كبيرا لخاتشانوف متوقعا مواجهة قوية.
7: I think he's somebody that works extremely hard. He's on the practice courts more than most people. He's always searching for solutions. He's always trying to find new ways to get better. He has a great coach who I've known also since juniors. He's been with him since juniors, so that I respect a lot when people go together for a long time and go together a long way.
1: استمعتم إلى حصاد الأسبوع قدمته لكم سناء وهيب.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم.

0: يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.
1: الحمد

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972

للعبور من التخلف إلى التقدم، ولهدم الفجوة بين مجد الماضي وعجز الحاضر، ولبناء وعي جديد. نقدم لكم برنامج موكب النور مع فضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد، يحاوره الشيخ عضيد الربيعي.

0: بدد حالك الظلم.
1: برنامج موكب النور يأتيكم يوم الأربعاء من كل أسبوع عند الساعة 11 صباحاً.

0: أصبحنا من الخدم.
1: برنامج موكب النور، تابعوه عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، وعلى صفحة الإذاعة على الفيسبوك KK Radio Incorporated.
0: يا موكب النور.

0: الظلال.
1: سيعيد مركز النووي ابتكار مفهوم ما يمكن أن يكون عليه المسجد من خلال استضافة محاضرات إسلامية على مدار الأسبوع والأنشطة الاجتماعية للعائلات ومبادرات المجموعات الشبابية والدوائر والأنشطة النسائية التي تقودها النساء وخدمات الصحة العقلية وغيرها. سيخدم مركز النووي المجتمع بشكل شامل. الطريق نحو رؤية كبرى، كيف نحقق هذا الهدف النبيل؟ يمكنكم التبرع على الحساب التالي. اسم الحساب Center for Cultural Relation، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 7252-53646. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي. اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

0: عشقتها عفة رشيقة تعبر عن نفسها في رقة وتلقائية وجمال. عشقتها
1: عفة رشيقة تعبر عن نفسها في رقة وتلقائية وجمال.
0: عشقتها
1: عشقتها نصيرة للحرية مساندة للكرامة الإنسانية.
0: عشقتها
1: ضبة نابضة للتائبين دليلهم وتؤنس بكلماتها ليلهم.
0: عشقتها
1: عشقتها حرة لا تبيع نفسها في سوق السخافات وليست لتاجر ولا سمسار محل مساومات.
0: عشقتها
1: عشقتها.
0: إنها إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
2: إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
3: ومضة نور في دياجير الظلام
2: وسلم يرتقي بالمسلم إلى العلياء في زمن الانهزام. شعارنا
3: ارتقي في الخير.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
1: بث متواصل 24 ساعة
0: على الموجة
1: 173
0: VHF، وعلى الإنترنت
2: www.qkradio.com.au.

0: أكبر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، نقدم لكم الآن حلقة جديدة من سلسلة تأملات قرآنية لفضيلة الشيخ صالح بن عواد المغمسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: أفلا

0: تأملات قرآنية. تأملات قرآنية.
1: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته، اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا اليوم إكمالا لما فسرناه من كتاب ربنا في الدرس الماضي، ووقفنا عند قول الله عز وجل: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. هذه الثلاث آيات هي التي يدور عنها الحديث في هذا اللقاء المبارك إن شاء الله تعالى. ومبدئيا نقول إن الإنسان وهو يسير إلى ربه لا بد له من منهج يسير عليه، ولا بد له من نفس الوقت من أئمة يقتدي بهم. وحتى يكون المسير إلى الله جل وعلا حقا على بينة وعلى صراط مستقيم، لا بد أن يكون المنهج ممن ما دمنا نعبد الله، لا بد أن يكون المنهج الذي نسير به إلى ربنا يكون من لدن ربنا، وإلا لن نستقيم في السير على صراطه ولا في الطريق إليه. الأمر الثاني، ينبغي أن يكون القدوة والإمام الذي نضعه نصب أعيننا لا بد أن يكون معصوما، حتى لا تختلف علينا الأهواء والزيغ، ولا معصوم إلا أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولذلك عندما يكون الإنسان وهو يتحدث وهو يعمل وهو يقول وهو يفعل يحتج بفعل الأنبياء والمرسلين، لا تجد لأحد طريقا عليه، لأن الله جل وعلا عصم الأنبياء والمرسلين من الزيغ ومن الضلال، فهم عليهم الصلاة والسلام لا يصدرون من آرائهم، إنما يصدرون من وحي الله جل وعلا إليهم. فإذا اجتهدوا في أمر ليس فيه وحي لا يقرهم الله جل وعلا على خطأ إذا أخطأوا، كما أن نبينا عليه الصلاة والسلام أعرض عن عبد الله بن مكتوم، نزل القرآن يعاتبه: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون له أسرى يوم بدر، واستشار أصحابه، أنزل الله: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، إلى غير ذلك من الدلائل التي لا تحتاج إلى كثير شواهد وعظيم قرائن. المقصود، قص الله جل وعلا في كتابه الكريم بعضا من أخبار رسله، وبعضا طواه عن نبينا صلى الله عليه وسلم وعنا. وفي الآيات التي تلوناها التي بين أيدينا التي هي موضوع درس اليوم، يتكلم الله جل وعلا عن جملة من أنبياء الله ورسله ممن اصطفاهم الله وأنبأهم، وكل المذكورين في هذه الآية هم رسل وليسوا أنبياء فقط، بمعنى بعثوا إلى أقوام ودعوا إلى الله جل وعلا بشرع جديد. هؤلاء الرسل أوحى الله جل وعلا إليهم، قال سبحانه: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. الوحي هو الفارق الأعظم بين الأنبياء والمصلحين من البشر. الوحي هو الفارق الأعظم بين الأنبياء وبين المصلحين من البشر. نحن نعترف أن البشرية شهدت علماء ومصلحين وقادة عبر تاريخها الطويل في كل الأمم، لكن هؤلاء القادة والمصلحين والأئمة في أي ملة لن يسلموا من خطأ، لأنهم غير موحى إليهم وليسوا بمعصومين. لكن أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، الوحي كفل لهم العصمة، الوحي كفل لهم العصمة. فهذا هو الفارق العظيم بين أنبياء الله ورسله وبين من شهدتهم البشرية عبر تاريخها الطويل. نسمع بسقراط وأرسطو وغيرهم وأفلاطون في الحضارة اليونانية وغيرهم، نعم كان كثير منهم أجلاء، فيهم عقل فيهم حكمة، أسسوا حضارة، لكنها لم تسلم ولن تسلم من زلل ما دامت جهدا بشريا. أما جهد أنبياء الله ورسله فهو فرقان ووحي ينزل من الله لا يقبل أنصاف الحلول، لأنه من لدن حكيم خبير. قال الله جل وعلا في حق نبيه صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نأتي لهؤلاء الأنبياء، سنقف على مجمل سيرتهم عبر ما سردهم الله جل وعلا. منهم من مر معنا ومن مر معنا في دروس لاحقة لا حاجة للتكرار، ومن لم يمر معنا سنقف عنده لنتبين بعض سيرة حياته وكيف نقتدي به، مع البيان الشافي أنهم جملة بعثوا بدين واحد، وهذا أهم قضية. ولذلك قال الله: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا. إن هذا كلام رب العزة، والنون للتعظيم، النون للتعظيم، ناء الدالة على الفاعلين للتعظيم الرب جل جلاله. تسمع في الأوامر الملكية مثلا: نحن فهد بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية، ثم يأتي الأمر. هذه نحن للجماعة، لكنها تقال في السياق اللغوي للتعظيم، ويجوز إطلاقها على البشر ويجوز إطلاقها على الله، لكنها في حق الله بلا شك أعظم منها في حق البشر، كما تقال فلان حكيم والله جل وعلا حكيم، لكن فرق ما بين حكمة العباد وحكمة رب العباد جل جلاله. إن اتفقا في المسمى لا يتفقان في دقائق الوصف. إن أوحينا إليك، وأوحينا الفعل أوحى كذلك أسند إلى ناء الدالة على الفاعلين لبيان العظمة الإلهية. أوحينا إليك، المخاطب هنا النبي صلى الله عليه وسلم، نبينا محمد، مع اليقين أنه عليه الصلاة والسلام آخر الأنبياء، لكنه قدم ها هنا لعلو شرفه وجليل منزلته، وعلى أنه أفضل الأنبياء بلا شك، قدم هنا لعلو شرفه وجليل منزلته، ولأنه أول وسيد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وحتى يستفيد الإنسان، الإنسان إذا خطب أو ألقى محاضرة أو أراد أن يقول درسا كطالب علم مثلا يحاضر أو شيء من هذا، يقول: أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله آخر الأنبياء في الدنيا عصرا وأولهم يوم القيامة شأنا وذكرا. يقول: وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله آخر الأنبياء في الدنيا عصرا، من حيث الزمن هو آخر الأنبياء، أنا آخر النبيين وأنتم آخر الأمم، آخر الأنبياء في الدنيا عصرا وأولهم يوم القيامة وأرفعهم شأنا وذكرا صلوات الله وسلامه عليه. إن أوحينا إليك، ثم جاء الله بكاف التشبيه، كما أي كالذي، كما أوحينا، ثم ذكر الله جملة من الأنبياء على ما سيأتي بيانهم على التفصيل. كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. نوح أول رسل الله جل وعلا إلى الأرض، وقد أثنى الله جل وعلا عليه في القرآن وأسماه عبدا شكورا. والأصل أن الله خلق الناس على فطرة واحدة منذ أن كان أبوهم آدم عليه السلام، مكثوا على هذا الحال كما يقول ابن عباس وجمهرة المؤرخين 10 قرون، ثم اجتالتهم الشياطين صرفتهم عن طاعة الله، فبعث الله جل وعلا وأرسل أول ما أرسل من؟ نوح. والدليل على أنه أول الرسل ثابت في السنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر قيام الناس وحديث الشفاعة قال: إن الناس يأتون نوحا فيقولون: يا نوح أنت أول رسل الله إلى الأرض، وسماك الله في كتابه عبدا شكورا. فهو أول رسل الله إلى الأرض بالاتفاق، وهو أطول الأنبياء عمرا، عاش 1000 وتزيد، قيل إنها 1150، وما ذكره الله جل وعلا في كتابه أن الله قال: فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، هذا العمر الدعوي وليس عمر حياته كلها. قول الله فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو إلى الله، بدليل أن الله قال بعد: فأخذهم الطوفان وهم ظالمون، فأخذهم الطوفان فأنجيناه وأصحاب السفينة، هذا كلها دلالة على أن نوحا عاش بعد هذه المدة، ويحسب معها المدة التي كانت قبل أن ينبأ صلوات الله وسلامه عليه. والمقصود أنه شيخ المرسلين، وهو الأب الثاني للبشر بعد نوح، والأب الأول للأنبياء بعد آدم، والأب الأول للأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. إن أوحينا إليك ما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، ولم يذكر الله جل وعلا من النبيين الذين بعد نوح. ثم قال: وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان. بيان هؤلاء على النحو التالي: ذكر الله إبراهيم وقد مرت معنا سيرته، وهو الأب الثاني للأنبياء، ويطلق عليه أبو الأنبياء من باب التجوز، إذا أطلقت أبو الأنبياء يراد بها إبراهيم، وإذا قيل شيخ الأنبياء يراد بها نوح، وإذا قيل كليم الله يراد بها موسى، مع أن الله كلم محمدا وكلم آدم، لكن إذا قيل كريم الله تنصرف إلى موسى، وإذا قيل شيخ المرسلين تنصرف إلى نوح لأنه الأب الأول للأنبياء ولأنه أطولهم عمرا، وإذا قيل أبو الأنبياء تنصرف إلى إبراهيم لأن إبراهيم ما بعده جميع الأنبياء كانوا من ذريته. قال الله تعالى وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، وهذا يفيد الحصر، إلا أنه يشكل أن لوطا ابن أخي إبراهيم. وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل، الابن الأكبر لمن؟ لإبراهيم، من زوجته هاجر، وهاجر كانت جارية عند من؟ عند سارة، فجارية أمة وسارية حرة. لما لم تنجب سارة أهدت إبراهيم هاجر، فلما ولدت إسماعيل أصابها ما يصيب النساء من الغيرة، فما طاقت أن تمكث هي وسارة في مكان واحد، فهاجر إبراهيم بزوجته هاجر وابنه إسماعيل إلى واد غير ذي زرع إلى مكة، ووضعهما في مكة بأمر الله في القصة المشهورة، ومضى عنهما. رجع إلى أين؟ رجع إلى مصر إلى زوجته سارة. لما رجع إلى سارة أنجبت له سارة إسحاق، وجاء في الآية إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، فسار إسحاق الابن الثاني لمن؟ لإبراهيم. لما ترك إبراهيم وإسماعيل في واد غير ذي زرع التي هي مكة اليوم، تركه ولم يترك معهم إلا شيئا يسيرا من زاد وماء، ثم فني الاثنان. فلما فني الاثنان، القصة المشهورة أن بعثت ماء زمزم من تحت قدمي إسماعيل. وجود الماء يجلب القبائل، جاءت قبيلة جرهم وهي قبيلة قحطانية من العرب العاربة، تزوج منهم إسماعيل بعدما شب وبلغ مبلغ الرجال، تزوج منهم. بعدما تزوج منهم ماتت أمه قبل أن يأتي أبوه، ماتت أمه هاجر بعد أن تزوج من قبيلة جرهم. ثم مكث ما شاء الله، جاء إبراهيم يبحث عن زوجته وابنه، لما جاء عرف أن الوالدة توفيت، أي والدة إسماعيل، فسأل عن ابنه، كان إسماعيل وقتها في الصيد، فلما دخل على المرأة الجرهمية التي تزوجها إسماعيل في أول الأمر سألها عن إسماعيل، قالت خرج يصطاد لنا، فسألها عن حالهم فذكرت شيئا عسيرا ولم تحسن الخطاب، وقالت نحن في ضيق وشدة كرب، ولم تذكر شيئا حسنا، فقال لها إذا جاء إسماعيل فأقرئه مني السلام وقولي له غير عتبة بابك، غير عتبة بابك. جاء إسماعيل من الصيد كأنه آنس شيئا، قال لزوجته هل من خبر، أخبرته القصة. رجل كبير أخذت تصف إبراهيم وهي لا تدري أنه والد إسماعيل، قال شيئا أخبرك بشيء، أخبرته بالقصة، قال هذاك أبي وقد أمرني أن أطلقك فالحقي بأهلك، فطلقها. ثم تزوج امرأة أخرى من نفس جرهم، لأنه ما كان في قبيلة إلا جرهم، فلما تزوج وافق أن جاء إبراهيم بعدها بفترة وكان إسماعيل في الصيد، فقابل المرأة الزوجة الجديدة سألها عن حالهم، أين إسماعيل؟ قالت في الصيد. سألها عن حالهم، أخبرتهم بأنه بأحسن حال، فدعا لهم بالبركة وقال إذا جاء زوجك فأقرئيه مني السلام وقولي له ثبت عتبة بابك. لما جاء إسماعيل سأل زوجته وأخبرته الخبر، قال ذاك أبي وقد أمرني أن أبقي عليك. ثم جاء في المرة الثالثة وحصل ما حصل من بناء الكعبة. هذا من؟ هذا إسماعيل. نعته الله جل وعلا في القرآن بأنه كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وأنه كان صادق الوعد. المقصود أن إسماعيل كان يحث أهله على الصلاة، وهذا أعظم الفوائد في هدي الأنبياء، حث الأبناء على الصلاة من هدي من؟ من هدي الأنبياء. هذا الغاية من ذكر الأنبياء، نأخذ من كل نبي الفائدة المرجوة، حث الأبناء على الصلاة من هدي الأنبياء. فالإنسان وهو يعمل يوقظ أهل بيته يتذكر هذه الآية يتلوها، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، ويأمر أهله بالصلاة وينادي على الملكين أن يكتباها له. إسحاق تكلمنا عنه وقلنا إنه والد يعقوب، ويعقوب هو من؟ هو إسرائيل. إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط، الأصباط أبناء يعقوب على الأظهر، اختلف فيهم جمع صبت، والأظهر أنهم أولاد يعقوب عليه الصلاة والسلام. إذا قلنا إنهم أولاد يعقوب فهم أخوة من؟ إخوة يوسف. وقيل إن الأصباط بني إسرائيل كالقبائل في العرب، هذا أظهر ما قيل في أن الأصباط هم إخوة يوسف تاب الله جل وعلا عليهم، وهناك أقوال غير ذلك. كما أوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط وعيسى، الأصل أن عيسى بالترتيب ليس بعد يعقوب والأصباط، وإنما عيسى آخر الأنبياء قبل نبينا صلى الله عليه وسلم. في هذا فائدتان: الفائدة الأولى أن الله ذكر عيسى مقدما هنا لأن الخطاب هنا أصلا موجه للنبي عليه الصلاة والسلام وهو يخاطب بني إسرائيل، لأن مر معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجادل من؟ نصارى نجران. قلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجادل نصارى نجران، والآيات قريبة مما قبلها يتكلم عن النصارى، فتقديم عيسى هنا لمناسبة الآية بما قبلها، هذا واحد. الفائدة الثانية: بما أن عيسى ليس الأول فهذا دليل على أن الواو العاطفة لا تفيد الترتيب، هذا دليل على أن الواو العاطفة لا تفيد الترتيب، وإن كان للمسألة أقوال للعلماء لكن الواو العاطفة لا تفيد الترتيب. ثم قال جل وعلا: وعيسى وأيوب. أيوب من ذرية يعقوب أي من بني إسرائيل، وقد جعله الله جل وعلا قدوة ومثالا وموعظة للصابرين، وهو عبد صالح ونبي مرسل بنص القرآن كما في هذه الآية. هذا النبي ابتلاه الله جل وعلا بعد أن كان حسن الخلق، ابتلاه الله بمرض في الظاهر والباطن، ومكث في المرض عليه الصلاة والسلام 18 عاما وهو صابر محتسب، حتى كان ذات يوم فقد أبناءه، طبعا في الفترة هذه فقد بعض أهله، تخلى الناس عنه، لم يبقى له إلا صاحبان وزوجته، وكانت بارة فيه، وغضب عليها مرة فحلف بالله أن يضربها إن شفاه الله 100 جلدة. يظهر أن الإنسان مع المرض يحدث منه أشياء عاجلة. بقي له صاحبان، خرج من عنده ذات يوم وأخذا يتحدثان فيه، رواه أبو يعلى والحاكم في مستدركه بسند صحيح، وصححه العلامة الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة. خرج من عنده ثم أخذ يتحدثان عنه، فقال أحدهما للآخر: ألا ترى أن أيوب قد أذنب ذنبا عظيما، وإلا يمكث 18 عاما ولم يشفه الله؟ حتى تعرف الناس في تقبلها للآخرين يبقى مهما بقي تصورها ماذا؟ ضيق، والأمور مردها إلى الله، تنظر حسب ما ترى، ولا يمكن أن يعطى إنسان العلم كله. هذا صاحبان حميمان، ومع ذلك يقولان عنه هذا القول، هو نبي مرسل. لما رجع إليه ما صبر أخبراه، قالوا إننا تحدثنا في شأنك وقلنا إنك أذنبت ذنبا عظيما، وإلا لا يعقل أن تمكث في البلاء 18 عاما لا يشفيك الله. فقال عليه السلام: لا أدري ما تقولان، إلا أنني أمر على الرجلين، وهنا تأمل كيف يعظم أنبياء الله ربهم، أمر على الرجلين يتنازعان فيحلفان الاثنان بالله فأعلم أن أحدهما كاذب، لأنه لا يعقل أن يصدق الاثنان وهم متنازعان، فأذهب إلى بيتي فأكفر عن أحدهما كراهية أن يذكر الله إلا بحق، فأكفر عن أحدهما كراهية أن يذكر الله إلا بحق. فخرج من عنده، كان عندما يقضي حاجته تذهب معه زوجته، أخذته ليقضي الحاجة، وصلته إلى منتهى المكان الذي تريد أن يقضي فيه الحاجة وتركته يتكئ عليها لضعفه، ثم انتظرته كالعادة، وهو في الطريق أصابه ما أصابه من الهم، فسأل الله جل وعلا كما قال الله: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وفي آية صاد: ربي إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. فجر الله من تحته عينا وقال له: اشرب واغتسل، اركض برجلك، فركض، هذا مغتسل بارد وشراب. فشرب فبرئ باطنه، كل وجع داخلي انتهى، واغتسل فبرئ ظاهره، فأصبح تام الخلق حسن الوجه، فرجع معافا إلى من؟ إلى زوجته، لكنها لم تعرف، فقالت: يا فلان، أمر معك هذا النبي المبتلى؟ فوالله إنه عندما كان غير مريض من أشبه الناس بك. فقال لها: أنا نبي الله أيوب. ورجع معه صلوات الله وسلامه عليه. مكث 18 عاما من أعظم وأجل أنواع الصبر، ولذلك لما نعته الله جل وعلا في القرآن قال: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. قال العلماء الربانيون: إن نعم ثناء من الله ليس بالأمر الهين أن يقول الرب الجليل جل جلاله عن أحد عباده نعم العبد، إلا لعلم الله بسريرة ذلك العبد وأنه أهل لهذا الثناء والمدح الإلهي. وقد من الله على أيوب عليه الصلاة والسلام بهذا العطاء. زيادة في الخير، كان له أندران، يعني بيادر كبيرة فيها قمح وشعير، فجاءت سحابتان، هذا الحديث صحيح، فأفرغت إحداهما على مكان القمح ذهبا وعلى مكان الشعير فضة، فضلا من الله جل وعلا عليه وإكراما لصبره صلوات الله وسلامه عليه. من مات من ذريته وأولاده وأهله أحياهم الله جل وعلا إكراما له. فالله إذا أعطى لا يسأله أحد عما يفعل، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. قال سبحانه: أيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا، هذه لأيوب. وذكرى للعابدين، أي لمن صنع في صبره صنيع من؟ صنيع أيوب. هذا أيوب عليه الصلاة والسلام. قال الله: عيسى وأيوب ويونس. أما يونس فهو يونس بن متى عليه الصلاة والسلام، بعثه الله جل وعلا إلى أرض نينوى من أهل الموصل، من بلاد الموصل في أرض العراق حاليا. هذا النبي خرج مغاضبا في قصة مشهورة مرت معنا مرارا لا حاجة لذكرها، لكن الذي يعنينا أنه عليه الصلاة والسلام قال الله جل وعلا عنه: وذا النون، أي وصاحب الحوت، إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وجاء في السنة كما في البخاري وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أنا خير من يونس بن متى، لا يقل أحدكم أنا خير من يونس بن متى. هذا الحديث مشكل لأن له مفهومين. المفهوم الأول أن يكون قول عليه الصلاة والسلام لا يقل أحدكم أنا هذه عائدة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قلنا بها يصبح المعنى لا يفضل أحد بيني، أي النبي صلى الله عليه وسلم، وبين من غيره من الأنبياء، وهذا بعيد في ظني، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من كل الأنبياء، ولا حاجة لتأكيد يونس لوحده وإن قال به فريق من العلماء كموجود. أما الرأي الثاني وهو الأرجح، معناه لا يقول أحد من الناس عن نفسه يرى صلاحه وتقواه وصلاته وصيامه أنه أفضل من يونس. طب ما الذي يدفع الناس لأن يقول أحدهم أنا أفضل من يونس؟ ما ذكره الله جل وعلا عن يونس من نوع عتاب، فإن الله قال في كتابه: ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. فقالوا: هذه الآية تشعر أن يونس ليس بذلك الكمال، فيأتي إنسان يرى في نفسه الكمال العظيم فيظن أنه خير من يونس صلاة والسلام.

وعلى رسولا نبيا بشفاعة من؟ بشفاعة موسى. قال الله: ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. وقال الله عن موسى: وكان عند الله وجيها. جاء في حديث الإسراء والمعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه رأى في السماء الخامسة، قال: ورأيت رجلا تكاد تلامس لحيته صرته، قلت: من هذا يا جبرائيل؟ قال: هذا المحبب في قومه هارون بن عمران. قلت: من هذا يا جبرائيل؟ قال: هذا المحبب في قومه هارون بن عمران. كان هارون سمحا لينا، ولذلك كان محببا في بني إسرائيل، وافترقت بنو إسرائيل على ولايته لما ذهب موسى يكلم ربه كما سيأتي. هذا هارون بن عمران عليه الصلاة والسلام. ثم قال الله: أيوب ويونس وهارون وسليمان. سليمان ابن داود، سيأتي بيان داود. أما سليمان قلنا إنه ابن داود، وقد من الله جل وعلا عليه بأن استجاب دعاءه عندما قال: ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. إذا جئت تسأل الله فلا تسأل الله على قدر ما تظنه في الناس، ولكن اسأل الله على قدر ما تظنه في من؟ في ربك. الله جل وعلا أعظم مسؤول. هذا سليمان يفقه هذه جيدا، فلما سأل ربه سأل ربه على قدر ما يعلمه عن ربه، لا ما قدر ما يستحقه، فنحن لا نستحق شيئا، لكننا نسأل الله على قدر علمنا بعظمة ربنا وجلال قدرته، وأن خزائنه لا تنفد سبحانه وتعالى. فهذا النبي الصالح قال: ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فمن الله جل وعلا عليه وأعطاه ما سأل، فسخر الله تعالى بعده: فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، حتى أصبح في الأمثال يقال: ملك سليمان كناية عن الملك العظيم الذي لا يعطى لأي أحد، وهذا فضل من الله جل وعلا له. ثم قال سبحانه: وآتينا داود زبورا. داود والد من؟ والد سليمان. وهذا دلالة كذلك على أن الواو لا تعني الترتيب، وإن كانت هذه وآتينا داود زبورا ممكن أن تكون واوا استئنافية. داود أحد أنبياء بني إسرائيل، وهو الذي يسمى عند النصارى اليوم ديفيد. كامب ديفيد معناها مخيم داود. داود أحد أعظم أنبياء بني إسرائيل، وعلى يديه قتل جالوت. قتل جالوت، أتاه الله الكتاب والحكم والنبوة كما قال جل وعلا. هذا النبي لما مسح الله جل وعلا كما عند الترمذي بسند صحيح على ظهر آدم، وخرج من ظهر آدم ذريته، رأى آدم كل نسمة كائنة من ذريته إلى يوم القيامة، فرأى فيما رأى منهم غلاما أزهر فيه وبيس نور بين عينيه، قال: يا رب من هذا؟ طبعا هو أبو البشر لكن لا يعرفهم، هذا عالم الأرواح الأول. قال له ربه: هذا رجل من ذريتك يكون في آخر الزمان يقال له داود. قال: كم جعلت عمره؟ قال: 60 عاما. فقال: يا رب زده 40. فقال الله: إلا أن يكون من عمرك. فوافق آدم، وكان الله قد أعطى آدم 1000 عام. فلما جاء ملك الموت ليقبض آدم، نسي آدم أنه أعطى ابنه داود 40 عام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فنسي آدم فنسيت ذريته، وجحد آدم فجحدت ذريته، فأتم الله 1000 لآدم والمئة لمن؟ لداود. هذا النبي قال الله عنه: واذكر ذا الأيد إنه أواب. كلمة ذا الأيد جمع الله له قوة القلب وقوة البدن في الطاعة، قوة القلب وقوة البدن في الطاعة. الإنسان أحيانا يكون عنده رغبة في الطاعة، لكن الكسل يكون بدني مهدود، رجل كبير، شاب مريض، قادم من عمل مضني متعب، فالرغبة لا يطيقها البدن. وأحيانا يكون في الإنسان عافية وقدرة، كان نائم يعني ما كان وراه تعب، لكن ما عنده قلب يريد أن يقوم الليل. فاجتمع في داود قوة القلب على الطاعة وقوة ماذا؟ وقوة البدن، وهذا من أفضال الله جل وعلا على عباده. ذا الأيدي إنه أول. من الله عليه بخصلتين: حسن الصلاة وحسن الصيام. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. ينام نصف الليل ويقوم ثلثه
وينام سدى.

0: نفسه. الآن أذان المغرب يؤذن الساعة السابعة، وصلاة الفجر تكون الساعة الرابعة، أي أن الليل 9 ساعات بالضبط، من 7 إلى 4 كم ساعة؟ 9 ساعات. لو أراد شخص في يوم واحد بس يطبق سنة داود، ما الذي يلزمه؟ ينام بعد صلاة العشاء، إذا اعتبرنا الليل من بعد صلاة العشاء تصبح 7 ساعات، لأنه ما في قيام ليل إلا بعد صلاة العشاء، فكان ينام نصف الليل، هذه 7 ساعات 3 ساعات ونصف. فإذا نام الساعة 9 يقوم متى؟ الساعة 12:30، ويصلي إلى كم يبقى من السدس؟ الآن إذا وصل إلى الساعة 12:30 هذا نصف الليل في أيامنا هذه، إذا اعتبرناها من 9، من 12:30 إلى 4 كم ساعة؟ 3 ساعات ونصف. إذا قسمت على 6، 3 في 60 180، ونصف 30 210، 210 دقيقة لو قسمت على 6 يصبح فيها 30 6 في 30 180، حوالي 40 أو 35 دقيقة، فتبقى 35 دقيقة قبل 4، يصبح يبدأ يقوم 12:30 وينتهي الساعة 3:25، يبدأ يصلي 12:30 وينتهي الساعة 3:25. هذه قلما يطيقها ويفعلها أحد في عصرنا مرة في العمر. هذا النبي كان يصنعها كل ليلة، وقال صلى الله عليه وسلم: وأحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وتمام الحديث وفي الصحيحين، وكان لا يفر إذا لاقى، أي أنه كان يجاهد في سبيل الله ولا يفر صلوات الله وسلامه عليه. أعطاه الله جل وعلا حسن الصوت، ولذلك لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام أبا موسى الأشعري قال: أعطي مزمار من مزامير آل داود، كان إذا قرأ الزبور، والزبور هو الكتاب الذي أعطاه الله داود، والزبور كله مواعظ، وقال بعض العلماء ليس فيه أي حكم شرعي وإنما كله رقائق ومواعظ تذكر بمن بالله، كان يتلوها بصوت حسن، فتجتمع الطير تنجذب إلى صوته وقراءته للزبور، فتمكث إذا طال بعضها يموت جوعا ينسى الأكل وهو مؤترف منسجم مع ترتيل داود. قال الله تعالى: وآتينا داود زبورا، والزبر في اللغة الكتاب المجموع بعضه إلى بعض، وآتينا داود زبورا، الزبور الكتاب الذي أنزله الله جل وعلا على داود، وقلنا إنه مواعظ كلها وحكم. الآن شوف التفكير ما بين أهل الدنيا وأهل الآخر، سنأتي بفائدة أدبية حتى أوريك الفرق بين الناس. تسمعون بالفرزدق أبو فراس شاعر أموي، كان من أهل الفسق، جاء ذات يوم على كلمة زبور، يعني جاء ذات يوم عند مسجد يقال له مسجد بني زريق في الكوفة، هذا المسجد يجلس عنده الشعراء ينشدون شعر، فذكر رجل ينشد شعرا، ذكر شعر للبيد بن ربيعة، لبيد له معلقة: عفت الديار محلها فمقامها بمن انت أبد غولها فرجامها، فيها بيت يقول: وجل السيول عن الطلول كأنها زبر تجد متونها أقلامها، يتكلم عن السيل عندما يأتي يمسح الوادي كأنه يعيد كتابتها من جديد. هذا الشاعر واقف يتكلم والفرزدق عابر، فقال: وجل السيول عن الطلول كأنها زبر تجد متونها أقلامها، سجد هذا الفرزدق، فلما سجد ورفع رأسه قالوا: ما هذا يا أبا فراس؟ قال: أنتم تعرفون جيد القرآن فتسجدون، وأنا أعرف جيد الشعر فأسجد له. الآن هذا يبين لك أن عقلية الناس تختلف من شخص إلى شخص. الفرزدق لا ينقصه ذكاء وإلا ما يقول هذا الشعر، لكن لا يوجد قلب يتعلق بماذا؟ يتعلق بالآخر. الناس كلها ترى منظر واحد، لكن كيف ترى هذا المنظر؟ كلما كان قلبك أخرويا ربطته بالآخر. سليمان بن عبد الملك خرج ومعه عمر بن عبد العزيز، فما ضع يده في يد بعض، أمير المؤمنين سليمان معه عمر ماشي في الطائف، والطائف معروف الرعد والبرق فيها، جاء رعد وبرق انتفض سليمان، واللي يعرف جبال الهدى والشفا يعرف هذا، فلما رأى البرق والرعد قال عمر: يا أمير المؤمنين، هذا صوت رحمته فكيف إذن بصوت عذابه؟ هذا اللي أنت خايف منه صوت رحمة يجيب مطر، فكيف إذن بصوت عذابه؟ فربطها رحمه الله بالآخرة مباشرة، وإلا المنظر يبقى واحد، لكن الناس الذي يرونه تلقي المنظر، تلقي الكلام، تلقي الخطاب يختلف من زيد إلى عمرو، لأن الناس يتفاوتون في إدراك الأشياء بحسب ماذا؟ بحسب قلوبهم. قال الله: وآتينا داود زبورا. ثم قال سبحانه: ورسلا قد قصصناهم عليك، كذا الآية، ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. الله هنا يقول لنبيه: هؤلاء رسل قصصناهم عليك. ممن قصه الله جل وعلا؟ صالح وشعيب وهود، وهم غير مذكورين في هذه الآية. ورسلا لم نقصصهم عليك، طبعا لا نعرفهم لأن الله لم يقصهم على نبيه. ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. إفراد موسى هنا بالذكر تشريف له صلوات الله وسلامه عليه. موسى أعظم أنبياء بني إسرائيل، وهو كليم الله وصفيه، قال الله عنه: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. طيب، في شيء في اللغة يسمى مفعول مطلق، يسمى ماذا؟ مفعول مطلق، يأتي على ثلاثة أنواع: إما يأتي مبينا للعدد، تقول: ضربت فلانا ستا، أي ست ضربات، وإما مبينا للنوع، تقول: أكرمت زيدا إكراما كثيرا، أي كثير الإكرام، وإما أن يأتي مؤكدا يؤكد حدوث الفعل كما في هذه الآية: وكلم الله موسى تكليما. فهذا تأكيد أن الله كلم من؟ كلم موسى. أما كيف كلمه لا ندري، لكن كلمه بلا شك، لأن في فرق حادت عن الصواب وقالت إن الله لم يكلم موسى. طيب، متى كلم الله موسى؟ كلم الله موسى في بدء النبوة، عندما خرج من أرض مدين، وأظنه مر علينا، كلمه الله عند جبل الطور، وكان لا يدري أنه نبي ولا يدري أنه رسول، فكلمه رب. الحالة الثانية: كلمه الله جل وعلا عندما وعده تبارك وتعالى، قال تعالى: ووعدنا موسى 30 ليلة ثم أتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، وقال موسى لأخيه هارون: أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني. هذه لن تراني نذكر منها فوائد مهمة إن صح الخطاب. هذه لن للنفي، وقد مرت معنا، ظهرت فرقة يقال لها المعتزلة، سأخصص الحديث عنها الآن، تقول إن الله جل وعلا لا يرى في الآخرة، ومن حججهم هذه الآية، يقولون إن الله قال لموسى لن تراني بمعنى لن تراني أبدا، فقالوا يستحيل أن يرى الله في الآخرة. ونحن معشر أهل السنة نؤمن أن الله جل وعلا يرى في ماذا؟ يرى في الآخرة، لدلالة الكتاب ودلالة السنة. قال الله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضمون في رؤيته، وحديث الصحيحين وفي غيرهما. نأتي لقضية المعتزلة، وهذا من باب الفوائد. المعتزلة فرقة ظهرت في أواخر القرن الأموي، وازدهر قولها وسلطانها في عصر بني العباس، أيام المأمون والمعتصم أخو المأمون. قلنا المعتزلة ماذا؟ فرقة ظهرت في آخر دولة بني أمية، وازدهر قولها في عهد بني العباس. تقوم المعتزلة على خمس بنود: التوحيد والعدل والوعد والوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمن يكتب من طلاب العلم عيد. تقوم أركان المعتزلة على خمسة أشياء: التوحيد هذا أولا، الثاني الوعد والوعيد، الثالث العدل، الرابع المنزلة بين المنزلتين، الخامس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طبعا حسب فهمهم هم لماذا سموا معتزلة، قالوا إن من أسباب تسميتهم أن الحسن البصري، وهذا مر معنا كثيرا، كان يدرس في الحلقة، فجاءه رجل سأله: يا أبا سعيد، ما تقول في مرتكب الكبيرة؟ كان في أيامها في جدال صراع بين الناس، هل مرتكب الكبيرة يكفر أو لا يكفر؟ كان الخوارج يقولون إن مرتكب الكبيرة يكفر كفرا أكبر مخرج من الملة فيستبيحون قتله، وأهل السنة يقولون إن مرتكب الكبيرة فاسق لكن الكبيرة لا تخرجه من الملة، بالتالي لا يستبيحون قتله. فجاء رجل يسأل الحسن البصري، وكان من أعلام الناس، فبينما الحسن يريد أن يجيب ظهر رجل في الحلقة اسمه واصل بن عطاء، من أعظم من أسس مذهب الاعتزال، فقام وقال: هو في منزلة بين المنزلتين، سنرد عقلا على هم، جاوها بالعقل سنرد عليهم بالعقل. فقال: هو منزلة بين المنزلتين. ما معنى منزلة بين المنزلتين؟ قام وجلس تحت سارية ثانية يشرح ما معنى منزلة بين منزلتين. طبعا أي إنسان يقوم يشرح الآن، حتى لو أي واحد فيكم الآن زعل علي وجلس هناك يتكلم، لابد واحد اثنين يروحوا وراء يشوفوا ايش يقول. لما راحوا ذهبوا ناس معاه، قال الحسن اعتزلنا واصل فسموا بالمعتزل. قرر واصل مذهب الاعتزال. واصل هذا كنا قلت طلابي في الكلية من أفصح خلق الله، رغم أنه كان في لذغة ما يجيب حرف الراء، ما يعرف يقول راء، ما تجي على لسانه، هذا شيء ما هو بيده من الله، يجلس يتكلم بالساعات ولا أحد يعرف أن فيه ما أثغى في الراء، ما يجيب ولا كلمة فيها راء، هذا شيء ما ترى بالعقل ما يجي، يعني ما هذا إنسان يعني يعرف في اللغة أشياء لا تعقل، يتكلم بالساعات يقول الحمد لله القديم بلا ابتداء الباقي بلا انتهاء، ويذكر يعظ الله ويصف ويشرح ويتكلم ويخرج، وأنت لا تدري أن ما يجيب الراء، لأنه ما قال ولا كلمة بالراء لقوة بلاغته. ومع ذلك أضله عقله، أضله عقله. لماذا؟ لأنه حكم على الناس بأن الفاسق ترد شهادته وأنه منزل بين منزلته. من أعظم ضلاله أنه قال وبئس ما قال، يقول إن عليا رضي الله عنه والحسن والحسين وعمار حاربوا عائشة وطلحة والزبير، واضح؟ خلاص رد كل النصوص التي جاءت في فضل هؤلاء رضي الله عنهم وارضاهم، وقال بالعقل، قال واحد فيهم فاسق، واحد ظالم، واحد مظلوم، خلاص. قال وأنا ما أدري مين الظالم من المظلوم، خلاص، إذن ما أدري مين الفاسق. فقال لو شهد عندي علي والحسن والحسين وعائشة وطلحة والزبير وعمار لما قبلت شهادتهم ولا في حتى في بقل ولا بصل، لأنهم فساق ترد شهادتهم. هي يقول هذا عاقل، وهو يزعم أن مذهبه قام على العقل. الآن سنبين بالعقل أن مذهبه باطل. طيب، قالوا له اشرح ما معنى منزلة بين المنزلتين. قال بسيطة، أنا ما أقول زي الخوارج إنهم كفار يقتلون في الدنيا، ولا أقول زي ما تقولوا أنتم أهل السنة إنهم مؤمنين مسلمين أمرهم إلى الله، إن شاء عذبهم إن شاء غفر لهم. طيب ايش تقول؟ قال في الدنيا تجري عليهم أحكام أهل الإسلام فهم مسلمون، وفي الآخرة كفار مخلدون في النار تجري عليهم أحكام أهل الكفر لأنهم لم يتوبوا، وهذه معنى الوعد والوعيد عندهم. يقول الله ملزم أنه لزوم على الله أن يعذبه، لأن الله عدل ما يترك واحد ما يعذبه وهو قد عصاه، واضح؟ هذا معنى منزلة بين المنزلتين، معناها تجري عليه في الدنيا أحكام من؟ أحكام أهل الإسلام، ما يقول زي الخوارج نقتله. طب وفي الآخرة؟ قال له في الآخرة مستحيل، كافر مباشرة إلى الجهنم ويخلد فيها ولا يدخل الجنة أبدا. خلاص الآن بالعقل، بلاش آية بلاش حديث، عندما نجري عليه أحكام الدنيا هذا سيموت. طب الميت المسلم كيف تجرى عليه أحكام الدنيا؟ يغسل ويكفن ويصلى عليه، صح ولا صح؟ هذه أحكام الدنيا على المسلم. طيب صلانا عليه وهو مرتكب كبيرة على مذهب واصل هذا، ماذا نقول في الدعاء؟ إيش نقول؟ اللهم اغفر له وارحمه وعافه، وهنا عارفين إنه كافر داخل النار، ما صار دعاء، واضح؟ فصار هو يدعو على المسلمين دعاء أن يعلم أنه باطل وأنه عبث، وهذا أكبر دلالة على أن المذهب كله باطل. هذه اللي جاب الدليل أن جار الله الزمخشري أحد أئمة الاعتزال يقول إن الله لن يرى في الآخرة، وله تفسير اسمه تفسير الكشاف، يباع موجود في المكتبات. هذا التفسير آية في البيان، الرجل كان فصيحا لكنه ضيعه بما فيه من مذهب الاعتزال والدعوة إليه. هذا المذهب قلنا كان في عصر بني أمية، ثم انتشر في عهد بني العباس، تبناه المأمون ومات، ثم كتب لأخيه المعتصم أن يتبنى المذهب، فتبناه المعتصم، وبسببه أوذي وعذب الإمام أحمد حتى جاء الواثق أو المتوكل أحدهما اختلط عليه فألغى مذهب الاعتزال وتبرى منه وأعاد مذهب أهل السنة بعد 14 عاما من انتصار المذهب. ثم بعد ذلك ظهر المذهب كرة أخرى في دولة بني بويه، دولة شيعية، عام 334 للهجرة، وجعلوا القاضي عبد الجبار أحد أئمة المعتزلة، جعلوه قاضي القضاء في ذلك العصر. هذا إجمالا على مذهب الاعتزال. قال الله وكلم الله موسى تكليما، ثم قال الله رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. أي هؤلاء الرسل يبشرون الناس بالجنة وينذرونهم من النار، وهذه الغاية الأساسية لمن؟ للأنبياء والمرسلين. لماذا؟ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إذن موضع الشاهد أن الله لا يعذب من لم تقم الحجة عليه، الله لا يعذب من لم تقم الحجة عليه، لأن الله قال لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. هذا مجمل ما أردنا بيانه، ونسأل الله أن يبارك فيما قلناه، وصلى الله على محمد وعلى آله.
1: تأملات قرآنية.

مستمعينا الكرام، استمعنا معكم إلى حلقة اليوم من برنامج تأملات قرآنية لفضيلة الشيخ صالح المغمسي.

0: التواب.
1: أما الآن مستمعينا الكرام، نستمع وإياكم إلى حلقة جديدة من برنامج نساء من بيت النبوة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

به ونتوكل عليه، لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه لا إله غيره ولا رب سواه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدًا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من البدع ومن الضلالات ومن النار، ونسأل الله أن يدخلنا وإياكم وسائر المسلمين الجنة مع الأبرار. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، أسأل الله تعالى لي ولكم أن يهب لنا علما نافعا وقلبا خاشعا، وأن يعيذني وإياكم من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع ودعاء لا يرفع. أسأله سبحانه أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اغفر لموتانا، اللهم اغفر لموتانا الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك وكانوا من الشاهدين. اللهم ألهم أهل الموت الصبر ورضهم بقضائك وقدرك بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. اللهم هب لنا من ذرياتنا وزوجاتنا قرة أعين، متعنا بنسائنا وأموالنا وأهلينا وعلومنا، بارك لنا في عافيتنا وقوتنا وصحتنا. اللهم أنجح أبناءنا وبناتنا، اللهم يسر عليهم امتحاناتهم، اللهم يسر عليهم امتحاناتهم، واجعلها عليهم ميسرة مسهلة، واجعلهم من الفائقين، ورض آباءهم بهم، وأقر أعين آبائهم بهم بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. اللهم أسعدنا بتقواك، اللهم أسعدنا بتقواك، وجملنا برؤياك، وأتمم علينا نعمتك التي أنعمت علينا بأن تجمعنا بنبينا وصحابة نبينا وبنساء نبينا في دار مقامتك بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. أيها المسلمون المؤمنون الموحدون، مع بيت النبي وفي بيت النبي نعيش، مع البيت الثاني من بيوت نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ندخل إليه لنرى من فيه. سنرى أمنا أم المؤمنين سودة بنت زمعة ابن قيس ابن عبد شمس ابن عبد ود أو ابن ود العامرية القرشية رضي الله عنها وأرضاها، زوجة السكران ابن عمرو ابن قيس ابن عبد شمس السكران ابن قيس ابن عبد شمس ابن عمرو ابن ود العامري الخزرجي، الذي كان ابن عم لها رضي الله عنها وأرضاها،
أمها الشموس بنت قيس النجارية، فهي من بني النجار أخوال النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سودة، من هي سودة؟ إنها كما يقول ابن منظور سودة أي السيدة الشريفة، والسودة أي من اللون الأسود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أم المؤمنين عائشة قالت كنا نعيش في بيوت النبي على الأسودين التمر والماء. كنيتها أم الأسود، فهي أم الأسود سودة بنت زمعة ابن قيس ابن عبد شمس ابن ود رضي الله عنها وأرضاها. لما أراد النبي أن ينكح سودة رضي الله عنها وأرضاها ما صدق أصحاب رسول الله أن يتزوج النبي سودة بعد خديجة حتى تخلفها سودة. لا والله، ما كان لامرأة في الوجود أن تخلف خديجة، ما كان لامرأة في الوجود أن تأخذ مكان خديجة، لا في الإسلام ولا في قلب النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. لكنها سنة الله عز وجل أن يتزوج الرجل وأن يعيش متزوجا، والنبي أكرم الخلق كما قال ربنا عز وجل ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. لما أرسل النبي إلى السيدة سودة يخطبها عليه أي لنفسه، تعجب أصحاب النبي من هذه وكيف اختارها النبي من دون النساء. هناك كل امرأة تتمنى أن تكون زوجة للنبي، ويترك النبي هؤلاء ويختار سودة الأرملة الكبيرة الضخمة كبيرة الجسم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سئل عن أسرع أزواجه لحوقا به قال لهن صلى الله عليه وسلم أطول كن يدا، فأخذنا عودا يخسن به أذرعتهن فوجدوا سودة أطولهن، وجدوا سودة أطولهن ذراعا، فيه دلالة على أنها كانت طويلة جسيمة بدينة رضي الله عنها وأرضاها. والأعجب من هذا أنها كانت قد تجاوزت 50 من عمرها لما مات عنها زوجها السكران بن عمرو أخو سهيل بن عمرو العامري. قيل إنها وصلت إلى 55 سنة. كيف هذا؟ في هذا رد مفحم لمن يتكلم عن نبينا ويزعم أن رسول الله أكثر من الزيجات لأنه صلى الله عليه وسلم يشتهي النساء. حتى وإن رضينا بهذا الكلام فهذه فطرة الله التي فطر الناس عليها، أن يميل الرجل إلى المرأة وأن تميل المرأة إلى الرجل، ليس في هذا عيب ما دام أخذت طريق المشروع الزواج الشرعي الحلال الذي أحله الله عز وجل، لأن الله أحل لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يتزوج بمن شاء من النساء، بل إن وقعت عين النبي على امرأة فأرادها لنفسه صارت زوجة له من غير ولي. لكن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أراد أن يتزوج بعد خديجة التي كانت تكبره 15 سنة تزوج بسودة رضي الله عنها وأرضاها، وكانت تكبر النبي بسنوات أيضا، فإن كان النبي يوم ماتت خديجة عمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم 50 سنة، تزوج سودة وهي أكبر من 50 سنة، قيل وهي بنت 55 سنة رضي الله عنها وأرضاها. هل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتزوج من أجل شهوته؟ لا، كبرت كلمة تخرج من أفواه من يؤذي رسول الله بالتلميح أو بالتصريح بكلام أو بمجرد إشارة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أهل العلم كانت الحياة الزوجية لرسول الله
صلى الله عليه وعلى آله وسلم 38 سنة، عاش مع خديجة رضي الله عنها وأرضاها 25 سنة على زوجة واحدة لم يتزوج عليها. ثلثي حياته الزوجية كان مع امرأة واحدة صلى الله عليه وسلم، وامرأة تكبره سنا، ثم أعقبها لمدة 3 سنوات، لأن سودة رضي الله عنها لما أكرمها الله ومن عليها بأن تصبح زوجة للنبي الأمين وأما للمؤمنين وأما من أمهات المؤمنين، صارت واستمرت مع النبي 3 سنوات قبل أن يدخل عليها زوجة أخرى وهي عائشة رضي الله عنها وأرضاها. النبي عاش في حياته الزوجية 38 سنة، منهن 25 سنة مع خديجة وثلاث وزيادة مع سودة، أي قرابة 30 سنة من عمره الزواجي من حياته الزوجية مع امرأة واحدة، وعشر سنوات عاشها مع نسائه الأخريات رضي الله عنهن جميعا. نعيد ونكرر، تزوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 11 امرأة، 6 من قريش من العرب قرشيات، خديجة، سودة، عائشة، حفصة، رملة، أم سلمة، 6 تزوجهن النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أقول أختاه، بنتا، بنت الإسلام، اعلمي حال نساء نبينا. وهذا الدرس كما أعيد وأكرر ليس خاصا بالنساء بل بالنساء والرجال، إنما ما تحتاج إليه المرأة من هذا الدرس هو المهم. تزوج النبي 6 من قريش و4 من العرب من غير القرشيات، زينب وزينب وميمونة وجويرية، زينب بنت خزيمة وزينب بنت جحش وميمونة بنت الحارث وجويرية بنت الحارث المصطلقية. وتزوج امرأة 6 و4، وتزوج امرأة غير عربية من بني إسرائيل هي صفية بنت حيي ابن أخطب رضي الله عنهن جميعا. إذن لماذا تزوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسودة؟ أولا لأنها أرملة لرجل من المسلمين وثبتت على دينها وهاجرت إلى الحبشة وتعرضت لصنوف وألوان من الأذى والعذاب، فإن رجعت إلى قومها ربما فتنوها، من يرد لها المعروف؟ من يحفظ لها دينها؟ من يحفظ لها دينها غير نبينا صلى الله عليه وسلم؟ لهذا تزوجها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إكراما لها وتثبيتا لقلبها. ثم إن النبي تزوجها أيضا تأليفا لبني عبد شمس، لبني عبد شمس، وهم أشد أعداء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لهذا تزوجها تأليفا لقومها بني عبد شمس. ثم ثالثا تزوجها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأن أمها نجارية من بني النجار وهم أخوال النبي المختار، لهذا أراد النبي أن يكرمها صلى الله عليه وسلم، وهذا من حسن أدبه وخلقه مع أمته بل مع سائر العالمين أجمعين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سودة في بيت النبي، ذهبت خولة بنت حكيم السلمية إلى النبي زوجة عثمان بن مضعون إلى النبي وقالت له يا رسول الله ألا تتزوج أو ألا تتزوج؟ قال فمن؟ قالت إن شئت بكرا وإن شئت ثيبا. قال فمن البكر؟ قالت له ابنة أحب خلق الله إلى قلبك عائشة بنت أبي بكر. قال ومن الثيب؟ قالت سودة بنت زمعة، آمنت وأسلمت وهاجرت إلى الحبشة ومات زوجها فلا معين لها رضي الله عنها. انظر إلى مقدمات تقدمها
خولة بنت حكيم رضي الله عنها الخاطبة، فقال لها النبي اذكريها لي، أي اخطبيها لي. فطارت خولة من الفرح أن توفق بين سودة وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لهذا اختلف أهل العلم من تزوج النبي بعد خديجة، قال بعضهم تزوج عائشة، وقال بعضهم تزوج سودة، ويمكن الجمع بين الرأيين بيسر وسهولة. تزوج النبي بعد خديجة عائشة إذ خطبها لنفسه أولا، ولكنه لم يبن بها إلا في السنة الثانية من هجرته، بنى بها في المدينة بعد أن بنى بيوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتزوج النبي سودة وبنى بها بمكة في شهر رمضان في نفس الشهر الذي ماتت فيه خديجة. لهذا يمكن الجمع، من قال إن النبي تزوج عائشة أي عقد عليها أو خطبها لنفسه بعد خديجة، ومن قال إنه تزوج سودة بعد خديجة أي بنى بها، وهذا هو الصحيح أن النبي بنى بسودة بعد خديجة. طارت خولة بنت حكيم إلى بيت زمعة ابن قيس والد سودة رضي الله عنها وأرضاها، فدخلت على سودة وكانت صديقة لها، فقالت لها يا سودة ماذا أدخل الله عليك من الخير والبركة؟ ما هذا الخير الذي يأتيك؟ قالت فما ذاك، من أين هذا الخير وأنا قد مات زوجي وأنا أرملة وأنا لا أدري هل يتزوجني أحد أو لا؟ من أين يأتي الخير؟ من حيث لا تحتسبين، من حيث لا تحتسبين، لأن الله هو الذي يقسم الأرزاق من فوق سبع سماوات، هو الذي كتب لكل أحد رزقا وأجلا لا يتبدل ولا يتغير، ماذا أدخل الله عليك من الخير والبركة؟ قالت مما ذاك؟ قالت رسول الله يخطبك لنفسه. قالت رسول الله ما هذا الهناء، ما هذا الخير، ما هذه السعادة؟ رسول الله هو الذي اختارني لنفسه، أنا سودة يختارني النبي لنفسه؟ قالت نعم وأرسلني إليك. قالت ليته يقع، ليته يكون، أتمنى من خالص قلبي أن يكون هذا، ولكن اذهبي إلى أبي فأخبريه الخبر. درس جميل لبناتنا، درس جميل للأمهات والبنات، هو أن المرأة لا تتزوج بغير إذن وليها، لا تتزوج المرأة بنفسها ولا تزوج غيرها. هذه الأرملة التي زادت عن 50 سنة، انظر إلى الأدب الذي أدب به نبينا بنات الإسلام، وهو الأدب الذي نسير عليه إلى الآن، كما في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي، إليكن يا بناتنا، بل إليكن يا أمهاتنا، البنات والأمهات التي ترملت وتزوج نفسها بغير إذن وليها ولا علم أحد من أهلها، نقول لها قال النبي وعلمتنا سيدتنا سودة. وهذا درس أقوله للبنات، أي بنت، أيما بنت أو امرأة زوجت نفسها بغير إذن وليها كما في السنن والمسند وعند الطبراني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيما امرأة نكحت أو نكحت بغير إذن مواليها فهي زانية، وفي رواية فزواجها فنكاحها باطل باطل باطل. أيما امرأة نكحت أو نكحت، يعني زوجت نفسها أو تزوجها رجل بغير إذن مواليها فهي كذا، أو فزواجها باطل باطل باطل. أترضين؟ أترضين؟ وأنت أيها الرجل الذي تتزوج بامرأة بغير إذن وليها، أترضى أن تكون كذا؟ وأن تكون امرأتك كذا؟ سودة من شدة فرحها ما نسيت شرع الله، قالت نعم عيني قرة عيني، لكن
اذهبي إلى أبي فأخبريه. قالت قولة بنت حكيم. فدخلت على والدي سودة وكان شيخا كبيرا قعد عن الموسم، يعني لم يخرج للحج هذه السنة. قالت فقلت له ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة بعد أن حييته بتحية الجاهلية؟ فقلت أنعم صباحا أو أنعم صباحك. فقال من أنت أيتها المرأة؟ قالت أنا خولة بنت حكيم السلمية زوجة عثمان بن مضعون. قالت فأثنى علي خيرا وكان يعرفني أني أسلمت وهاجرت وتحملت الأذى في سبيل الله وعدت من الحبشة، فقال في ما قال من الكلام الحسن. قال لها نسيبة حسيبة أصيلة كريمة مسلمة صابرة مهاجرة وأثنى عليها، ما الذي جاء بك؟ قالت رسول الله يخطب سودة لنفسه. قال محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كفء كريم، من يعدل محمد؟ كفء كريم يتزوج بابنتي رغم أنه على دين قومه، لكنه يعرف قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كفء كريم، ولكن انظري ما تقول صاحبتك. درس أيضا للآباء من والد سودة ابن زمعة، هذا الرجل الذي يعرف كيف يزوج ابنته، هي كبيرة في السن ولكنه يستأذنها يستأمرها، يعلمنا أنه لا زواج لبنت إلا برضاها وإقرارها، بل إن أهل العلم جماهير أهل العلم أجمعوا جماهير أهل العلم قالوا واتفقوا سلفا وخلفا على أن المرأة إن زوجت نفسها فزواجها باطل، لأن إذن الولي شرط في صحة العقد. قال بذلك عمر وعلي وابن مسعود وعائشة وأبو هريرة وجمع كبير من أصحاب النبي، وقال بذلك أيضا مالك والشافعي وأحمد، وقال بذلك أهل الظاهر، وقال بذلك الثوري، وقال بذلك جمع كبير من علماء الإسلام أن شرط الولي شرط صحة، لا يصح الزواج إلا به. وأعيدها رغم أنكم تسمعونها كثيرا، لكن في تصوري أن من يستمع إلى هذا الدرس هن النساء والبنات، بل هن المسلمات الحريصات، ولا أزكيهن على الله، لأنه لا يستمع إلى قناتنا ولا يستمع إلى دروسنا إلا من كان في قلبه خير ويريد أن يحصل الخير، أما من أعرض عنا فأخشى عليه أنه يلتمس الباطل والشر، أعوذ بالله من السوء والشر لي ولسائر المسلمين والمسلمات. شرط صحة. وكذلك اتفق أهل العلم أيضا على أن الرجل إذا زوج ابنته ولم ترضى البنت ردت زواجها وأبطلته، كما قالت البنت لأبيها أمام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا زواج إلا بولي. لهذا قالت سودة اذهبي إلى أبي فأخبريه. درس البنت التي لا تعترف بأبيها ولا بوليها أخيها أو عمها، تقول أنا كبيرة أنا عاقلة أنا أخذت شهادات وسفرت إلى البلاد وسائر الأماكن، أنتظر حتى يزوجني ولي أو عمي أو خالي أو أخي، أنا أكبر منه. نعم، هذا شرع الله، هذا دين الله الذي أخبر أنه لا زواج إلا بولي. وكذلك المرأة الكبيرة التي تظن أنها ملك نفسها فتزوج نفسها، نقول إن الثيب أولى بنفسها، أولى أي أن للولي حق وللثيب حق، وحق الثيب مقدم على حق الولي، أما البكر فحق الولي مقدم على حق البكر، رغم أن البكر ربما ترد زواج أبيها أو أخيها. وكذلك
الثيب لا يصح زواجها إلا بإذن وليها. وإن كان هناك قول للإمام أبي حنيفة رضي الله عنه وأرضاه، لكن هذا القول مردود عليه بصريح القرآن وصحيح حديث النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، واتفاق أهل العلم سلفا وخلفا على أن الولي شرط. قالت اذهبي إلى أبي فأخبريه. فلما كلمت أباها قال أبوها فماذا قالت صاحبتك؟ قالت هي راضية. في بعض الروايات عند الطبراني قال ادعيها لي. فجاءت سودة فقال لها أبوها يا سودة هذا محمد يخطبك لنفسه. فقالت البنت بنت الخمسين قالت لأبيها هل تحبين ذلك؟ قالت نعم يا أباه إن أحببت ذلك أنا أرضى بزواجي من محمد. أرضى قرة عيني، مهجة قلبي، سعادة حياتي وآخرتي أن أتزوج برسول الله، بل حتى تحب أنت إن كنت تحب ذلك. فقال أبوها زمعة لخولة بنت حكيم ادعي محمدا يأتيني. فجاء النبي فخطبها صلى الله عليه وسلم وأمهرها 400 درهم وبنى بها في بيت خديجة رضي الله عنها وأرضاها في نفس الليلة. من عجائب ما قال الطبراني وكذلك ذكره الذهبي في السير وابن سعد في الطبقات وغيرهما كثير، كان لها أخ عبد الله ابن زمعة أو عبد ابن زمعة، كان في تجارة إلى مكة أو في تجارة إلى الشام أو في خارج مكة، فعاد وقد تزوجت أخته سودة برسول الله، وكان على دين قومه محاربا لنبينا صلى الله عليه وسلم. فلما علم بزواج أخته برسول الله صلى الله عليه وسلم حث التراب على رأسه ودعا بالويل والثبور والهلاك. قال محمد يتزوج بأختي؟ ودخل على أبيه يزبد ويرغد ويصيح ويلوح، زوجت أختي لمحمد عدونا؟ فسكت أبوه ولم يرد عليه. قال عبد الله بن زمعة أو عبد بن زمعة أخوها فلما هداني الله إلى الإسلام وشرح الله صدري للإيمان قلت في نفسي والله إني لسفيه يوم كنت أحث التراب على رأسي أن تزوج رسول الله بسودة. أنا مجنون لا عقل عندي. أي شرف لنا، أي عز لنا، سمينا منذ تزوجت سودة برسول الله، سمينا ذكرنا يوم تزوجت سودة برسول الله، كانت قبل النبي لا يلتفت إليها أحد، هي ولا أبوها ولا أبيها ولا أخيها، ما كان يلتفت إليهم أحد إلا من يوم أن ارتبطت برسول الله. لهذا فإن الزواج برجل ربما يرفع عائلة، ربما يرفع بلدا بأسرها، والزواج برجل ربما يحط بعائلة ويودي بها إلى نار جهنم. إن كان فاسقا علمهم الفسق والفجور، علمهم الموسيقى والغناء واللهو الباطلة، وربما علمهم المخدرات، وربما أوقعهم في شرور المعاصي والسيئات فأودى بهم إلى نار جهنم. لهذا نقول إن الرجل العاقل زمعة لما عرض عليه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعقله الثاقب قال كفء كريم لا يساوى لا يضاهى، من مثل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ودخلت سودة البيت النبوي واستمرت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 3 سنوات. دخلت على أم كلثوم وفاطمة، دخلت في بيت فيه أبناء. ماذا قالت أم كلثوم وفاطمة؟ هل قالت كما يفعل الأبناء اليوم إن علم الأبناء أن أباهم قد تزوج امرأة غير أمهم؟ وآه لو أدخل الزوجة الثانية في بيت أمهم تقوم الدنيا ولا تقعد، معارك دائمة لا تنتهي. سفه أباهم، ربما
شتموا أو عابوا أباهم، ربما حجروا على أبيهم وزعموا أنه ناقص العقل، أنه ناقص العقل أو ليس له عقل بالأصل. بعضهم يترصد لهذه المرأة الترصد كأنها معركة، أنت الذي أخذت مكان أمنا. هذا بالنسبة للأولاد، فما بالكم بالنسبة للبنات؟ والبنت سر أمها، حبيبة قلبها، أقرب خلق الله إليها. أم كلثوم وفاطمة في بيت النبي، وتدخل عليهم السيدة سودة هذه العجوز التي تخلف أمهما. ماذا فعل؟ استقبلناها أحسن استقبال، وكانت السيدة سودة. وانظر إلى اختيار الله، وانظر إلى اختيار الله. لما يسأل النبي جابر بن عبد الله هل لا تزوجت بكرة تلاعبها وتلاعبك، فقال جابر بن عبد الله يا رسول الله إن أبي مات وترك لي 6 بنات أو 9 بنات، فأردت أن أتزوج بامرأة تجمع رؤوسهن، تحسن إليهن، تكون أما لهن، أجيب لهم بنت مثلهم. يقعدوا يضربوا في بعض ويتخانقوا مع بعض؟ لا، هذا عقل جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه. يقول للنبي إني تزوجت بامرأة تكون لهن أما، تستطيع أن تستوعب البنات، تصبر على حقدهن وحسدهن، تصبر على جهلهن وخطائهن، تصبر على خدمتهن وإصلاحهن وتربيتهن. كذلك تزوج النبي بالسيدة سودة، وهذا اختيار الله لرسوله، إنما هو الوحي من قبل ومن بعد. أنهض الله رسوله إلى أن يتزوج بأم المؤمنين أمنا سودة، وأصبحت من يومها سودة تحمل شرف زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفرحت سودة بهذا، وكانت تخدم رسول الله بكل ما تملك وتحاول أن تسعده، وعلمت أن سعادة رسول الله في سعادة بنتي، في خدمة بنتي، في إصلاح بنتي. أقول للمرأة التي تتزوج برجل عنده أولاد، أو بالرجل الذي يتزوج بامرأة عندها أولاد، اعلم يا عبد الله، اعلمي يا أمة الله، أن حسن تبعلك أو حسن تبعلك لزوجتك هو أن تكرم أبناءها، وأن تكرمي أبناءه، وأن تعامل الجميع على أنهم أبناؤك تحسنين إليه. أنا أعجب وأعيد وأكرر من رجل يتزوج بامرأة عندها أولاد فيقول أما أولادك فلا يدخلون بيتي، فلا يدخلوا بيتي ولا أراهم، بل يشترط عليها إما أن تردهم إلى أبيهم إن كان حيا، أو تتركهم في أي مكان. وكذلك المرأة التي تتزوج برجل عنده أولاد تقول له من أول يوم ليس لي دخل بأولادك، أنا لست قادمة لأولادك، أما أنت فأنا أخدمك، أنا أكرمك، أنا أحسن إليك. أول خدمة للزوج تخدمي أولاده، أول إحسان للزوج أن تحسني إلى أولاده وأبائه وأمه وإخوانه أيضا، وكذلك الزوج. هذه هي التربية الإسلامية، هذه هي البيوت التي تربت على مائدة القرآن وكلام النبي العدنان صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كيف تعامل النبي معه، وكيف تعاملت سودة؟ ما سمعنا أن خلافا بين سودة وبين فاطمة أو أم كلثوم وقع أبدا، ما سمعنا بهذا، رغم أن فاطمة ما تزوجت عليا إلا بعد الهجرة رضي الله عنها وأرضاها. وسيأتي ترجمة أم كلثوم وفاطمة وكل هؤلاء. نسأل الله أن يجمعنا بكم، وأن يمتعنا بلقائكم، وأن يبارك لنا في قناتنا وفي أوقاتنا، حتى نتمم الكلام عن بيوت نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تحملت سودة الأذى والعذاب مع رسول الله مرة ثانية بعد موت عمه أبي طالب. انقلبت قريش على رسول الله، وتحمل النبي الأذى، وتجرأت قريش على رسول الله، وقامت سودة بما كانت تقوم به خديجة رضي الله عنها. صحيح شتان بين خديجة وسودة، لكن لكل واحدة مهمة ودور. قامت سودة بواجبها، فأحسنت إلى رسول الله، وواست، وأصلحت بناته صلى الله عليه وسلم، ورعتهن أحسن رعاية، حرمها الله من الولد حتى تقوم بخدمة أولاد النبي صلى الله عليه وسلم.
ما رزقت ولدا من السكران ابن عمرو، وما رزقت ولدا من النبي لتقوم بخدمة بنات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبينما هي عند رسول الله في بيته، في بيت أم المؤمنين خديجة، إذ عادت رقية وزوجها عثمان من الحبشة، وسار الخبر أن عثمان ورقية قد عاد إلى مكة، فخرجت زينب وفاطمة لتلقى أختهما وترحب بها وترحبان بها أو ترحبا بها. وقامت سودة أيضا إلى رقية زوجة عثمان تستقبلها، فسألت ما الذي جاء بسودة هنا؟ إن أبانا رسول الله تزوج بسودة، فرحبت بها سودة. وكانت كما يقول الذهبي في السير رضي الله عنه يقول عن سودة: كانت امرأة جليلة نبيلة عاقلة طيبة القلب رضي الله عنها وأرضاه، ما تحمل حقدا ولا غلا ولا حسدا لأحد. هي التي قالت عائشة عنها رضي الله عنها: ما من امرأة أحب إلي من أن أكون في مسلاخها من سودة. ما من امرأة، إما من النساء أو على الإطلاق، أقصد من نساء النبي أو على الإطلاق، ما من امرأة أحب إلي من أن أكون في مسلاخها، يعني في سمتها، في هيئتها، في طيبة قلبها، في أخلاقها، في حسن عشرتها، في خفة دمها. كانت خفيفة الظل كما نقول نحن، دمها خفيف تضحك من حولها. وكانت عائشة كثيرا ما يعجبها أن تضحك السيدة سودة وتضحك منها، بل إنها رضي الله عنها كانت كثيرا ما تضحك نبينا بالشيء الكثير، وكان النبي يضحك من سودة في مشيتها صلى الله عليه وسلم. كانت ضخمة كبيرة، أتخيلها ضخمة كبيرة، فكانت مشيتها تعجب النبي ويضحك منها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في سنن الترمذي بسند صحيح أنها قالت لرسول الله، قامت خلف رسول الله ليلة تصلي رضي الله عنها وأرضاها سودة، والنبي كان إذا قام الليل أطال القيام والركوع والسجود صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى أنه كان يقرأ بالبقرة كاملة، أو كان يقرأ بالنساء أو آل عمران كاملة صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ بالسورة الكاملة. فقامت السيدة سودة وراء النبي تصلي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان إذا ركع أطال الركوع قدر القيام أو أقل بقليل، وإذا سجد كان سجوده أقل من ركوعه قليلا. فلما انتهى النبي من صلاته قالت السيدة سودة أم المؤمنين لرسول الله: يا رسول الله، أطلت بي. كبيرة وضخمة في جسمها، بدينة رضي الله عنها وأرضاها، وصلت وراء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأطال القيام والركوع والسجود. فلما انتهت قالت: يا رسول الله، صليت خلفك الليلة فأطلت الركوع حتى أمسكت أنفي خشية أن ينزل الدم. فضحك النبي منها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكانت تضحك النبي بالشيء الكثير. في نساء كده دمها خفيف، تملأ البيت بهجة وسرورا إذا تكلمت، كل هذا بالصدق، تتكلم بكلام طيب جميل يدخل السعادة على قلب الزوج وعلى قلب الزوجة. وكذلك هناك أزواج خفيف الظل يضحك أهله، يبتسم إذا دخل، يبتسم إذا خرج. وهناك صنف نعوذ بالله أن نكون منهم، صنف كئيب لا تراه يبتسم في وجه امرأة ولا في وجه أولاده، كل حياته أوامر ونواهي، لا يعرف كيف يضاحك أولاده، حتى أحيانا إن جاء يضاحك ولده أو يلاعبه ربما رمى به لأعلى وتركه ينزل حتى تنكسر رجله، ويضحك ويقول: أردت أن أمزح معه. مع من تمزح؟ مثلا أقول النبي كان صلى الله عليه وسلم باشا. عبد الله بن الحارث رضي الله عنه يقول: كان غالب حال رسول الله التبسم صلى الله عليه وسلم، التبسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جرير بن عبد الله يقول: ما لقيني رسول الله منذ أسلمت إلا وتبسم لي.
صلى الله عليه وسلم، وخيركم خيركم لأهلك. إن كنت تضحك في العمل، كنت تضحك في الشارع، كنت تضحك مع أصحابك، أين ضحكك مع أهلك وتبسمك وتسهلك معهم؟ كذلك المرأة مع صواحبها أو صاحبتها تضحك تفرح، فإذا دخلت بيتها قلبت البيت كآبة ونكدة. ليس هذا من حال النبي ولا من حال الذين اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن سودة أنها كانت خفيفة الظل، كانت تبتسم، كانت طيبة القلب، كانت عائشة تتمنى أن تكون في مسلاخها إلا أن فيها حدة، حدة لكنها سريعة الرجوع، ترجع سريعة، تفيق إذا غضبت، غضبت بسرعة لكن تفيق بسرعة، ترجع بسرعة. والناس أنواع وأصناف وأجناس، منهم من يكون سريع الغضب بطيء الفيء وهذا أسوأ الناس حالا، ومنهم من يكون بطيء الغضب سريع الفيء وهو أسرع الناس وأحسن الناس عشرة وأحسن الناس قلبا، ومنهم من يكون سريع الغضب سريع الفيء يعني يرجع بسرعة وهذا وسط، ومنهم من يكون بطيء الغضب سريع، ومنهم من يكون سريع الغضب بطيء الفيء، بطيء الفيء لا يرجع إلا بعد مدة، فهذا فيه سوء مع بطء غضبه. كانت سودة رضي الله عنها فيها حدة لكنها تفيق أي ترجع وتنسى سريعا، لهذا لما جاءت رقية إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد رجوعها من الحبشة قامت إليها سودة ورحبت بها وقامت بخدمتها، وكان النبي غائبا فلما جاء ورأى ابنته أسرع إليها وقبلها صلى الله عليه وعلى آله وسلم وضمها إلى صدره الحنون، وقبل عثمان زوجها وضمه إلى صدره في حنو، ثم أمر أو كلف سودة بأن تهيأ طعاما، فقامت سودة أسرع ما تكون لتخدم بنات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واستمرت سودة مع النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنوات في مكة تواسيه وتخفف عنه وتخدم بناته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما سمع منه ما يغضبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واستأثرت سودة بالنبي 3 سنوات بمفردها، وهذا من مناقبها، كانت تسعد بهذا رضي الله عنها وأرضاها، النبي لي وحدي. ولما تزوج النبي غيرها ما تغيرت ولا تغير شأنها مع النبي، ما فعلت كما يفعل غيرها من النساء إن تزوج عليها، وسيأتي الكلام بعد ذلك مع أمنا أم المؤمنين سودة صاحبة القلب الطيب الطاهر الذي لا يعرف لا حقدا ولا حسدا ولا كراهية ولا بغضاء لأحد، بل يحمل إيمانا وإسلاما ومحبة للنبي وللمسلمين أجمعين. ناهيك عن النبي وعن بناته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجاء الأوان وهاجر النبي من مكة إلى المدينة وترك أهله في مكة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما إن وصل النبي إلى المدينة واستقر به المقام هناك ونزل في بني عمرو بن عوف إلا أرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما عند الإمام أحمد والسنن وعند الهيثمي في مجمع الزوائد، أرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زيد بن حارثة ومولاه أبا رافع على جملين، وأرسل معهما 500 درهم ليذهبا إلى مكة فيأتيا بأهل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فركب زيد وأبو رافع وخرج من المدينة إلى مكة ليجيء بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هم آل رسول الله؟ بقي في مكة زوجته سودة وابنته أم كلثوم وابنته فاطمة وحاضنته أم أيمن وابنها أسامة ابن زيد في بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ف
فجاء زيد ابن حارثة وأبو رافع بآل بيت النبي، جاء بالسيدة سودة بعد أن بنى النبي في المدينة أول بيت نبوي خاص به هو بيت سودة، لأنه ترك بيت خديجة في مكة وانتقلت سودة ببنات النبي إلى المدينة، فبنى لنفسه بيتا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقيل إن الذي بناه له هو طلحة ابن عبد الله، وقيل بناه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبني مسجده، فكان قد أخذ الجانب الشرقي من المسجد وجعله بيتا له صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبنى بيته كما بنى مسجده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وانتقلت سودة من مكة إلى المدينة مع أم كلثوم ومع فاطمة أيضا، لأن الجميع لأنهما لم تتزوجا بعد، وكذلك خرجت أم أيمن حاضنة النبي ومرضعته، وأمه بعد أمه صلى الله عليه وسلم، ومعها ابنها أسامة بن زيد صغيرا. خرج الجميع مهاجرين إلى الله ورسوله لتنال سودة منقبة أخرى من مناقبها، أن تصبح صاحبة الهجرتين. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هاجر، ثم هاجرت سودة من بعده لتنال شرف الهجرتين، فقد هاجرت من قبل مع زوجها السكران إلى الحبشة، ثم هاجرت إلى نبينا، إلى الله ورسوله، إلى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لتنال هذه المنقبة، منقبة أن تكون مهاجرة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ليغفر الله لها وليعد الله عز وجل لها جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. هذه هي سودة رضي الله عنها، انتقلت من مكة إلى المدينة لتبقى مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشهرا بمفردها مع النبي، حتى يتزوج النبي بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وسيأتي الكلام عن زواج النبي بعائشة لما نتكلم عنها رضي الله عنها وأرضاها، لكننا نقف مع سودة. لما أدخل النبي عليها هذه المرأة الجديدة، الزوجة الجديدة عائشة الجميلة البكر بنت أحب الناس إلى رسول الله، هذه المدللة بنت أمها وأبيها، تدخل على سودة وقد زادت عن 50 وقاربت 60. ماذا قالت سودة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ هل فعلت كما تفعل نساؤنا الآن؟ ربما تكون المرأة قاعد لا تتحرك، وربما تكون قد عمي بصرها لا تبصر، وربما تكون لا تستطيع أن تخدم زوجها بل تحتاج من يخدمها. فإن علمت أو قال لها زوجها أنا أريد أن أتزوج بزوجة تخدمك، أو أريد أن أتزوج بزوجة أخرى تقوم علي، تقول وإيش ناقص لك؟ ماذا ينقصك؟ لماذا تتزوج غيري؟ هل ينقصك شيء؟ أنا تحت رجليك، أنا في خدمتك، أنا معك. والله تراها يعني لا تصلح لشيء، وتقول ماذا ينقص الرجل ليتزوج علي؟ يأكلني لحمة ويرميني عظمة، هل هذا جزاء الإحسان؟ هل جزاء الإحسان أن يعيش معك وأنت تحتاجين إلى من يخدمك؟ هل جزاء الإحسان أن تحرميه من رجولته ومن حقه الذي شرعه الله عز وجل له؟ لكن حقك علي أن يحسن إليك وأن يعدل بينكم،
حقك عليه أن يعاملك كما يعاملها، لا يفضلها عليك في شيء. أما حقه أن يتزوج فلما تعترضين؟ وبزعم أنه لا ينقصه شيء، ما أدراك أنت لا تفعلي شيء، أنت محتاج. وبعضهم يعني أنا لا أعيب على أحد، تكون دميمة في خلقتها، عجيبة في بدنها وهيئتها، فإن تزوج زوجها عليها، خاصة إن تزوج بصغيرة السن، عابت ولامت وشنعت به وخرجت إلى الناس تخبر عن هذا الرجل الذي يتصاب وقد شاخ وشاب وكبر سنه ويتزوج ببنت أصغر من ابنته، ما في هذا عيب. العيب إن كان لا يقدر وفعل، العيب إن كان لا يستطيع وفعل، فهذا العيب. أما إن كان يستطيع، وقلت لكم

إنما كلامنا اليوم عن سودة رضي الله عنها وأرضاها، وفيه رد على المفترين على النبي الأمين أصحاب الشبهات التي لا تزن في ميزان العقل شيئا، الذين عابوا على النبي أن يتزوج صلى الله عليه وسلم. ضربت لكم مثلا واحدة، أن النبي تزوج في أول شبابه بامرأة أكبر منه، ثم أعقب بامرأة في مثل سنه أو أكبر منه رضي الله عنها وأرضاها. إذن الدافع ليس الشهوة كما يزعم هؤلاء المفترون المبطلون الذين يغتنمون جهلنا بديننا وبنبينا فيعيبون علينا نبينا. وكثير من الناس ربما دخلت بعض هذه الشبهات في قلبه. قل لما تزوج النبي، لما هاجر النبي من مكة إلى المدينة وأراد أن يبني بعائشة رضي الله عنها وأرضاها، ماذا فعلت سودة؟ هل اسودت الدنيا في عينيها؟ هل قالت له أتتزوج بعائشة هذه البكر وتترك لي بناتك أخدمهن؟ خذ بناتك معك، ما خلاص، أو تفعل كما يفعل كثير كثير، بل الغالب الأعم، تقول أنا راضية بشرع الله وأعلم أن الزواج بثانية وثالثة ورابعة شرع ودين، شرعه الله عز وجل في كتابه وشرعه نبينا بقوله وفعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنا أرضى بهذا الشرع، لكن إن تزوجت بأخرى طلقني. هل هذا دين؟ هل هذا من تمام الدين؟ نعم، كما يرد بعضهم أو بعضهن، وأنا أعلم أن كل امرأة إذا سمعت أن زوجها يريد أن يتزوج بها تقول أنا مثل فاطمة، مثل فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، لما أراد أمير المؤمنين علي أن يتزوج عليها ذهبت إلى أبيها وقال أبوها فاطمة بضعة مني، فاطمة بضعة مني، يريبها ما يريبني ويحزنها ما يحزنني، فتقول وأنا مثل فاطمة. أين أنت من فاطمة؟ وأين أنت من بنت رسول الله؟ وأين أنت من الحال التي قال النبي فيها هذا؟ النبي تكلم بإنسانيته وبشريته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بحبه لفاطمة رضي الله عنه. وربما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم أو أخبره ربه، وهذا كلام من عندي، علم أن فاطمة لن تدوم مع علي إلا بضع سنوات أو أقل من سنوات. لما أراد علي أن يتزوج على فاطمة كان في آخر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلم النبي ربما أنه لم تبق لفاطمة إلا سنوات، فكأنه يريد أن يقول لعلي يا علي ما هي إلا أيام ثم تلحق بعدي فاطمة، وتزوج بمن شئت فاصبر عليها إنما هي أيام. أقول إن سودة لما أراد النبي أن يتزوج بعائشة ما تغيرت في خدمتها ولا في إكرامها ولا في إسعادها ولا في حسن عشرتها لنبيها، ما تغير شيء من حالها، لأنها تعلم أن هذا شرع الله، وهو درس أيضا إلى بناتنا وإلى نسائنا. إذا أراد الزوج أن يتزوج ما دام أنه يعدل ويتقي الله عز وجل، فما عليك إلا أن ترضين بحكم الله وبشرع الله الذي شرع، ولا تنقلب الدنيا كما تفعل بعض النساء، تحول حياة الرجل إلى غم وهم، لا يسعد، لا هي تسعد ولا هو يسعد، وتقول دائما المقالة الشريرة السيئة علي وعلى أعدائي، لنا ولا هي ولا أنت ولا أولادك. وابقى تعالى بقى أشوف ماذا تفعل بعد ذلك، أرجعك يعني أرجعك، أردك إلي أردك إلي. لكن سودة رضي الله عنها المسلمة يكفيها أن تكون زوجة للنبي، وقد أعطاها الله مناها وصارت أما للمؤمنين. وإن شاء الله تعالى في لقائنا القادم نعيش مع سودة في بيتها الجديد، في بيتها المجيد، في بيتها السعيد، في بيتها الذي بناه لها نبينا صلى الله عليه وسلم في المدينة. أسأل الله أن يجمعني بكم على خير، وأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما قلت، وأن يجعل ما أقول حجة لنا لا حجة علينا، وأن يتوفنا على الإيمان، وأن ينجح أبناءنا وبناتنا،
وفي الختام أستودعكم الله

مستمعين الكرام، كنا نستمع وإياكم إلى حلقة جديدة من برنامج نساء من بيت النبوة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: النزهات في رياض الصالحين.
1: باب الإيثار والمواساة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني مجهود. فأرسل إلى بعض نسائه فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك، حتى قلن كلهن مثل ذلك: لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضيف هذا الليلة؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى رحله، فقال لامرأته: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال لامرأته: هل عندك شيء؟ فقالت: لا، إلا قوت صبياني. قال: علليهم بشيء، وإذا أرادوا العشاء فنوميهم، وإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أنا نأكل. فقعدوا وأكل الضيف وباتا طاويين. فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. متفق عليه.
2: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. متفق عليه.
1: باب ذكر الموت وقصر الأمل. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. رواه البخاري.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هاذم اللذات، يعني الموت. رواه الترمذي.
1: باب كراهة تمني الموت.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنى أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله يستعتب. متفق عليه.
1: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه.
3: باب الورع وترك الشبهات.
2: عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه.
1: عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم.
2: وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. فقال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. رواه أحمد.

0: خطوف من حدائق الإيمان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في حدائق الإيمان الزاهرة، نقتطف من كل بستان زهرة، ومن كل قول حكمة، ومن كل نبع قطرة.

إخوة الإيمان، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله عبادا ما هم بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة لمكانهم من الله تعالى. قيل: يا رسول الله، خبرنا من هم وما أعمالهم فلعلنا نحبهم. قال: هم قوم تحابوا في الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها، فوالله إن وجوههم لنور، وإنهم على منابر من نور، لا يخافون إذا خاف الناس، ولا يحزنون إذا حزن الناس. ثم قرأ: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال بعض المفسرين: إن أولياء الله هم قوم فرغوا قلوبهم لله عز وجل، وجعلوا محبته هدفهم، ورضاه مطلوبهم، فهم من خشيته مشفقون. إن تواضعوا فلله، وإن تذللوا فلعزته، وإن خضعوا فلأمره، لا يرضيهم إلا قربه ومرضاته، لا يحلو لهم غير ذكره، ولا ينقادون إلا لأمره، فهم في طاعته وشكره، في يسر الأمر وعسره، لا يحبون ولا يبغضون إلا لله تعالى، ولا يتوكلون ولا يعتمدون إلا عليه. تعرفهم بعملهم بكتاب ربهم واقتدائهم واتباعهم لسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم.

إخوة الإيمان، ينبغي للمؤمن أن يقتدي بالصحابة الكرام الذين مدحهم الله تعالى بقوله رحماء بينهم، فكانوا رضوان الله تعالى عليهم رحماء بالمسلمين وبجميع الخلق، فقد اقتدوا بنبيهم صلى الله عليه وسلم الذي قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فذات ليلة بينما عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعس في المدينة، مر بقوم مسافرين باتوا ليلتهم بالمدينة، وقابله عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فقال: ما الذي جاء بك في هذه الساعة يا أمير المؤمنين؟ قال: مررت برفقة قد نزلت، فحدثتني نفسي أنهم إذا باتوا وناموا خشيت عليهم السارق، فانطلق بنا نحرسهم. قال: فانطلقنا حتى إذا طلع الفجر نادى عمر رضي الله عنه: يا أهل الرفقة الصلاة، حتى إذا رآهم تحركوا انصرف عنهم.

أصول الخطايا ثلاثة: الكبر، وهو الذي قاد إبليس إلى ما صار إليه، والحرص، وهو الذي أخرج آدم من الجنة، والحسد، وهو الذي جرأ أحد ابني آدم على أخيه. فمن وقي شر هذه الثلاثة فقد وقي الشر. فالكفر من الكبر، والمعاصي من الحرص، والبغي والظلم من الحسد.

اللهم يا من لا تضيق بالوافدين ساحته ولا بالمذنبين رحمته ولا بالسائلين نعمته، أسألك ربي وقد تقطعت بنا الأسباب إلا إليك، وانقطع الرجاء إلا منك، وضاع الأمل إلا فيك، أن تطهر قلوبنا من النفاق وألسنتنا من الكذب وأعمالنا من الرياء وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.

0: أخاك.
1: إلى هنا إخوة الإيمان نصل إلى ختام هذه الحلقة، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، حان الآن موعدكم مع فترة جديدة من فترات الفجر.
1: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء. بسم الله خير الأسماء. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله الطاهرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية طاهرة من مدينة القاهرة، من رحاب المسجد الجامع بالأزهر الشريف، حيث ننقل لكم صورة حية لصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من هذا المكان الطاهر، من منارة العلم، من الأزهر الشريف، مهبط العلماء وقبلة طالب العلم من أرجاء الدنيا كلها. أيها الإخوة المؤمنون، دائما نستهل لقاء الفجر بالذي هو خير، بالقرآن الكريم، رسالة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أرسله بها رب العزة ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، بالقرآن الكريم الذي أوصانا به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظا وتلاوة وتجويدا، فقال لابن عمه الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه: يا علي، تعلم القرآن وعلمه الناس، فإن مت شهيدا. يا علي، تعلم القرآن وعلمه الناس، فإن مت حجت الملائكة إلى قبرك كما تحج الناس إلى بيت الله العتيق. نعيش لحظات مباركة طيبة كريمة مع خير الكلام وأطيبه وأحكم الآي وأوثقه، مع تلاوة قرآنية مباركة من الآية 65 من سورة الأعراف حتى الآية 87 من السورة، يتلوها القارئ الشيخ إسماعيل الطنطاوي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا إلى تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا القارئ الشيخ إسماعيل الطنطاوي، وكانت خير استهلال للقاء الفجر الذي ننقله لكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب المسجد الجامع بالأزهر الشريف بمدينة القاهرة. والآن وحتى يؤذن بصلاة الفجر نستمع إلى ابتهالات وأدعية يقدمها المبتهل الشيخ محمد الهلباوي.

0: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر.

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا إلى ابتهالات أذن بعدها بصلاة الفجر المبتهل الشيخ محمد الهلباوي. إخوة الإيمان والإسلام، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على أداء الصلاة في وقتها، فإذا دخل وقت الصلاة قال لبلال رضي الله عنه: أرحنا بها يا بلال. وكان سيدنا بلال مؤذن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشد الناس حبا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث أصحابه ذات يوم فقال لهم: دخلت الجنة البارحة فسمعت خشفة، فقلت: ما هذه الخشفة؟ فقيل: هذا بلال يمشي أمامك. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا صاحب الخلق العظيم. وكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتورم قدماه أو حتى تتفطر قدماه. فلما سألته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن سر ذلك، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فقال لها: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ولما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن، كان قرآنا يمشي على الأرض. وقال له سيدنا أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، خالطت العرب والعجم فما وجدت أحسن منك أخلاقا يا رسول الله، من أدبك يا رسول الله؟ فقال له الحبيب صلى الله عليه وسلم: أدبني ربي فأحسن تأديبي. إخوة الإيمان والإسلام، أرى المصلين هنا في المسجد الجامع بالأزهر الشريف بمدينة القاهرة، وقد فرغوا من صلاة ركعتين وجلسوا في أماكنهم يعلو وجوههم النور وعليهم سكينة ووقار، ليستمعوا إلى تلاوة قرآنية قصيرة يقام بعدها للصلاة التي يؤمنا فيها فضيلة الشيخ عبد الله عطية بيومي، ويتلو القرآن القارئ الشيخ

0: أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة درجة العالية الرفيعة فبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد استقيموا للصلاة يرحمكم الله استووا واعتدلوا أتموا الصف الأول فالأول من وصل صفا وصله الله استووا الله أكبر
2: الله أكبر
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

الآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. الله.

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن

0: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا.
1: الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء، اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء، اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور أبصارنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل. اللهم إنا نعوذ بك أن نقول زورا، أو نغشى فجورا، أو نكون من عبادك المغرورين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا، وثبِّت أقدامنا، وانصُرنا على القوم الكافرين. وصلى اللهم على سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر.

الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
2: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، نقلنا لكم صلاة الفجر من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب المسجد الجامع بالأزهر الشريف بمدينة القاهرة. قرأ القرآن الكريم القارئ شيخ إسماعيل الطنطاوي، وقدم الابتهالات المبتهل الشيخ محمد الهلباوي، وأمنا في الصلاة فضيلة الشيخ عبد الله عطية بيومي، ونقلها لكم من الإذاعة الخارجية جمال عبد الكريم الماحي، ومن أسرة التخطيط الديني بالإذاعة الزميل مدحت أحمد حمودة. إخوة الإيمان والإسلام، حتى يجمعنا وإياكم لقاء الهدى والنور، لكم أطيب أمنيات أحمد همام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: مستمعينا الكرام، كنا معكم في هذا التسجيل لفترة الفجر لهذه الليلة، قدمناها لكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. تقبل الله منا ومنكم.
4: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا.
5: تقديرا يا من له ما يشاء.

0: الذي الملك ملكه والبقاء ركعا سجدا قياما قعودا ركعا سجدا قياما قعودا من توالي تسبيحهم سعداء.
1: أخي المؤمن، إن من أفضل الأعمال أن يظل لسانك دوما رطبا بذكر الله. الأذكار. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ذكر الله نبض القلوب المؤمنة، ذكر الله أمن النفوس الخائفة، ذكر الله نور يجلو غيوم الهم والحيرة، وذاكر الله أكرمه ربه فقال: أنا جليس من ذكرني، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. والرحمن تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وبذكر الله تنسجم روح المؤمن مع ذرات الكون المؤمن، فالكل يسبح للرحمن. صبح يسبح وطير يسبح وكون يسبح، أفلا نسبح معه؟ أذكار الصباح.

بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام

شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله.

عافية وستر، فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة.

الآخرة. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك،

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل.

من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل،

عبدك ورسولك، اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله وحدك لا شريك لك.

اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك.

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.

أخي المؤمن، فلنتعاهد على ذكر لله دائم ينير القلب ويزيد الحسنات ويرفع الدرجات عند رب العالمين.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا

0: مستمعينا الكرام، لازلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، ونقدم لحضراتكم الآن برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، فكونوا معنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند خواطرنا حول قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وقلنا إن الأمانة معناها أداء حق في ذمتك للغير، وأداء الحق في الذمة للغير معناه أنك استودعت شيئا ليس لمن استودعك حجة إلا ذمتك، فإن شئت أقررت بها وإن شئت أنكرتها. فكل ما يكون من توثيق يناقض الأمانة. إذن فالأمانة في الأصل إعطاء شيء لمن استأمنته بدون أن توثق عليه، وإنما تترك ذلك إلى ذمته، فإن شاء قال هي عندي وإن شاء أنكرها. إذن فمن لوازم الأمانة الاختيار، الاختيار أن تقر أو تنكر. وهذا هو المعنى الذي تكلمنا عنه عند تعرضنا لقول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فما هي هذه الأمانة التي عرضت على السماوات والأرض والجبال فأبت أن تحملها ثم حملها الإنسان، وعلة تحمله له أنه كان ظلوما جهولا؟ الكون كما نعلم فيه أجناس كما ذكرنا، أدناها الجماد وأوسطها النبات وأعلى من الأوسط الحيوان ثم الإنسان، والإنسان هو سيد هذه الأجناس لأنها تخدمه جميعها. لكن الجماد والنبات والحيوان لا اختيار له في أن يفعل أو لا يفعل، وإنما خلق لشيء فهو يؤديه، لا اختيار له في أن يمتنع عن الأداء، لكن ذلك كان باختيار الأرض والسماوات والجبال، لم تقبل أن تكون مختارة، لم تقبل أن تحمل أمانة تكون المسألة فيها راجعة إلى اختيارها، إن شاءت فعلت وإن شاءت لم تفعل. والإشفاق من حمل الأمانة عدم ثقة من عرضت عليه الأمانة بحاله وقت أداء الأمانة، لأنه يجوز أن يكون عند تحمل الأمانة قد عزم أن يؤديها، ولكن عند أدائها لا يملك نفسه، فربما خانته نفسه وجعلته لا يقر بها. فالذين اعطوا لأنفسهم قالوا: لا، لا نريد هذه الأمانة، ولا نريد أن نكون مختارين بين أن نقر أو ننكر، وإنما يا رب نريد أن نكون مسخرين لما تحب دون اختيار لنا. فسلمت الأرض والسماوات والجبال، لكن الإنسان بما فيه من فكر وبما له من فكر يرجح الاختيار بين البديلات، قال: أنا أقبلها وإن فكري سيخطط لأدائها. نقول له: أنت نظرت إلى ساعة تحملك، ولكنك لم تنظر إلى حالة أدائك. من الجائز أن يعرض عليك إنسان مبلغا من المال كأمانة عنده، فأخذه وهو واثق أنه سيؤديه حين تطلبه، ولكنه ساعة الأداء لا يملك نفسه، معذور، اتصرف في حاجة، ظرف جاله، ذمته خابت، إذن هو لا يملك نفسه وقت الأداء. وإن ملك نفسه وقت، فالذين يحتاطون يقول لك: لا ابعد عني، لا انا عايز اشيل لك امانه ولا حاجه، روح ابعد عني يا عم، ما ارضاش. والتاني قال لك: لا هاتها وساعه ما تعوزها ايه تاخدها. طب ساعة ما تعوزها دي ما نملكش نفسنا بقى، أو الإنسان عمل كده. إنه كان ظلوما ليه؟ ظلم نفسه جهولا، لأنه علم وقت التحمل ولم يعلم وقت الأداء. الأمانة التي عرضت على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان، هي إذن أمانة الاختيار التي يترتب عليها التكليف من الله. هذا التكليف من الله محصور في افعل ولا تفعل، فإن شئت فعلت في افعل، وإن شئت لم تفعل فلا تفعل، وإن شئت فبالعكس. لكن معنى ذلك أن الأمانة في هذا المعنى مقصورة على ما طلبه الإنسان من الله وقت العرض، لكنها لم تتعرض للأمانات التي توجد بيننا. وما دامت الأمانة هي تعلق ذمتك بحق الغير، نقوم نقول له تعالى. حين يعطي إنسان إنسانا شيئا يصير الآخذ مؤتمنا، فإن شاء أدى وإن شاء لم يؤدي. لكن هناك أمانات أخرى لم يعطها إنسان لإنسان، وإنما أعطاها رب الإنسان لكل إنسان. أمانة عطاء من الله، فالعلم الذي أعطاه الله للناس أمانة. ما تقولش هو العلم أمانة، هي صح اللي انت بتعلمه كان عنده علم وادهلك وبعدين قالك اديه ليه، زي ما يكون عنده مأمون على فلوس، ده العلم مش عنده حتى يديه لك وبعدين تقول له رد له. الحلم الشجاعة صحيح في المال واضحة، إنما في بقية الأشياء تقول له أنت أمين عليها في المال من عند صاحبها، ولكنك أمين على غيرها في الشيء من عند خالقه. ربنا أمنك على هذه عشان تؤديها إلى من لا يعلم، أمنك على قدرة وقال لك يبقى أعطيها لمن لا يقدر، أمنك على علم وقال لك اديها. يبقى مين اللي أعطاها لك الأمانة؟ يبقى مش ضروري الأمانة تكون من صاحبها الذي أعطاك لها لتردها إليه. يقول لا، الأمانة ما تصير مأمونا عليه من خلق أو من مخلوق، اللي خالق أمانك عليها يبقى قد بعضها تؤدي. إذن فالأمانة بهذا المعنى أمرها واسع، فأهلية الله للتوحيد يبقى يجعل أن توحده أمانة عندك، أهليتك للتكليف من الله حين كلفك أمانة عندك، أهليتك في المواهب المختلفة لكل واحد موهبة يبقى أنت أمين على موهبتك، فأدها لمين وأدي أثارها لمين؟ لمن لا توجد عنده هذه الموهبة. يبقى أمانة ربنا أمنك عليها، ربنا الدلد قوة عضل والدلد قوة فكر والدلد حلم والدلد علم، كل هذه الأشياء أمانات أودعها الله في خلقه ليتكامل الخلق. فحين يؤدي كل إنسان أمانته لكل إنسان يصبح كل إنسان عنده مواهب كل إنسان. فالحق سبحانه وتعالى حينما يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فقمة الأمانة أن تعبده لا شريك له، والأمانة في التكاليف التي كلفك الله بها، لأن التكاليف التي كلفك الله بها أمانة للغير عندك وأمانة عندك للغير. فحين يكلفك الله بألا تسرق يبقى كلف الغير كله أن لا يسرق منه. تبقى إذن كل أمانة عند الغير يقابلها إيه؟ أمانة عندك. فإن أديت مطلوبات الأمانة عندك أدى المجتمع الذي يحيط بك الأمانة التي عندك. إذن فالأمانة هي أداء حق في ذمتك للغير سيقابلها شيء بعد ذلك اسمه العدل يجي بعدها. ليه؟ قال لك لأن الإنسان لو أدى كل واحد ما للغير عنده من حق لما احتجنا إلى عدل، لأن العدل إنما ينشأ من خصومة وتقاضي، والتقاضي معناها أن واحدا أنكر حق غيره. يبقى لو أدى كل واحد منا ما في ذمته من حق للغير لما وجد تقاضي ولما وجدت خصومة، يبقى لا ضرورة إلى العدل. ولكن الحق الذي خلق الخلق وعلم الأغيار فيهم قدر أن بعض الناس يغفل عن هذه القضية وينشأ منها أنه لا يعطي الحق الذي في ذمته للغير، فقضى بشيء آخر اسمه العدل. إذن لو المسألة الأولانية انتهت ما كناش نحتاج لمين؟ للعدل. يبقى مش عايزين، لأن ما فيش خلاف نختلف عليه، كل واحد معدي الحق بتاعه للغير. إذن فكلمة العدل تبقى لازم تتمه للغفلة التي تصيب البشر من الأغيار التي تطرأ على نفوسهم. فشاء الله أن يقول وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فالأولانية ما قالش إذا أؤتمنتم فأدوا، قال إن الله يأمركم أن تؤدوا. فإذا حصلت منكم غفلة بقى عنديا، ها؟ يبقى يجي إيه اللي ينصر المسألة؟ يبقى يجي العدل. طب ما هو العدل إذن؟ طب الأمانة أن تؤديه حقا أو متعلق حق في ذمتك للغير. لكن العدل غير ذلك، هو أن تؤدي حقا في ذمة الغير للغير، مش في ذمتك أنت بقى، في ذمة مين؟ في ذمة الغير. لمين؟ لأنك أنت بتحكم، بتحكم عشان ترجح مسألة، يبقى ذمتك مش هنا. يبقى إذا مطلوبات أداء الأمانة في مين؟ ذمة عندك تؤديها لغيرك. لكن مطلوبات العدل مش كده، مطلوبات العدل شيء في ذمة الغير يؤدى لمين؟ للغير. يبقى أنت اللي إيه؟ هتحكم. فحكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. كما أن آية أداء الأمانة عامة، يبقى لازم آية العدل عامة أيضا. ليه؟ أم قال لك لأني وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل مش بس خاصة بالحاكم، لأن ولو كنت محكما من طرف قوم، ناس رضيوك كده على أنك أنت تبقى محكم، مدام رضيوك على أنك أنت تبقى محكم يبقى يحكم بإيه؟ يحكم بالعدل. أنت ملكش ولاية، ملكش ولاية في الدولة، إنما أصحاب المظلمة أو المشكلة حكموك، يبقى تحكم ولا ما تحكمش. يبقى إذا حكمتم بين الناس أم تحكموا بالإيه؟ بالعدل. حتى ولو كانت في الأمور التي يتعلق بها حق التكريم والشرف والموهبة، مش ضروري تكون حاجة لها قيمة مادية، حتى ولو كانت مسائل إيه؟ أدبية. يجي مثلا سيدنا الإمام علي رضوان الله عليه وكرم الله وجهه يرى غلامين يتحاكمان إلى ابنه الحسن ليحكم بينهما أي الخطين أجمل من الآخر، خط ده ولا خط ده. دي مسألة قد تكون الناس ينظروا لها على أنها مسألة إيه؟ مسألة تافهة، يعني إيه يعني خط ده أحسن ولا مش خط أحسن؟ قال لك الله، مدام شغلت الطفلين شغل إن كل واحد عايز منهم يبقى الإيه؟ يبقى خطه أحسن، مسألة شغلت اثنين ولا ما شغلتش؟ فانهي هذه المشغلة. فالإمام علي يقول لابن الحسن إيه؟ يا بني انظر كيف تقضي، خلاص؟ فإن هذا حكم والله سائلك عنه يوم القيامة. إذن كمان دي تديني بقى صورة في حتى في اللعب، الحكم اللي واقف عشان يقول لك دي مش عارف نحسبها جون ودي ما نحسبهاش مش عارف ايه ودي ايه ودي ايه، مسألة مهارة، دي مسألة هيترتب عليها ايه. أم قال لك ايه، ولكن حكمت ولا ما حكمتش؟ حكمت، بدليل انك انت حتى انت بتبص للكرة كده وقاعد وبعدين لقيت الحكم طنش على حاجة ما حسبهاش كده، المجتمع بيعمل ايه؟ بيصور عليه ويعمل هيصة. الله، طب اشمعنى لما تحصل حاجة تانية كده ما بتصوروش عليه؟ يعني اشمعنى دي؟ يعني في اللعب، في اللعب مشيتوا قانون الجد ولكنكم تركتم الجد بدون قانون، وده اللي حاصل. ننقل ايه؟ قوانين الجد نودها فين؟ في اللعب. لما خدنا قوانين الجد نقلها للعب وسيبنا الجد بدون ايه؟ بدون قانون. نقول له يا اخي لو اعتنيت بدي زي ما اعتنيت بدي كانت الامور بقت ايه؟ كانت الامور بقت مسوية. اذا حتى ولو كان تحكيما، اذا فاداء الامانة هو حق في ذمتك للغير وانت الذي تحكم، ولكن للعدل حق في ذمة الغير للغير وانت ولو حكم ما كنتش حتى معين للقضاء، ولو كانت في امر ايه؟ تافه، مادام شغلهم وعمل بينهم نزاع وخلاف فانهي هذا الايه؟ فانهي هذا الايه؟ الخلاف. ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعم ما يعظكم به. اولا نعمة يعني نعمة ما يعظكم به الله، يعني ما فيش احسن من هذه العظة اللي هي اداء الامانة، وايه؟ لان بها تستقيم حركة الحياة. فاذا ادى الناس الامانة فلا نزاع ولا خلاف، وإذا أدوا عدالة الحكم يبقى إن كان في خلاف ينتهي ولا ما ينتهيش. وقال لك وإذا علم المجتمع أن عدلا يحرس حقوق الناس عند الناس لم يجرئ ذلك ظالم على أن يظلم بعد ذلك. يبقى الدقة في الثانية تورث الإيه؟ تورث المجيء للأولى وإن لم تكن موجودة. لأن اللي بيخلي الناس تغرب الظلم إيه؟ إن لما يجي الحكم ما يجيش بالإيه؟ بالعدل. يقول لك ما فلان عملها ومشيت برضه ومش عارف إيه ودلست وازاي يقوم التاني يغرى بها ولا لا. انما ساعة ما يشوفوا واحد كده وقف عند حقه وخده من الغير وبعد ذلك جاء الحكم فردعه يبقى هنرده لمين؟ يقول لك بقى ما عادش فيه لا ملوش ايه ملوش لازمه نبقى خلاص نقضيها من عندنا ومش ضروري. ان الله نعم ما يعظكم به. الله سماها عظه. والوعظ هو ترقيق القلب للميل الى الحكم. ترقيق القلب للميل الى الحكم. طب وليه نعمة ما يعظكم به الله؟ قال لك لأن الله في أمره هذا لا حاجة له في أن تفعله أو لا تفعله. حاجات مش هتأثر عنده في حاجة، إنما دي مصلحتكم انتوا ويا بعض. وأحسن ألوان الأمر ما لا يعود على الآمر بفائدة. دي أحسن ألوان الأمر، تأمره بحاجة مش هتعود عليه هو بفائدة، لأن الأمر في العود الفائدة على الآمر قد يشككه في الأمر. انما بتأمر بامر انت مالكش فيه فايده يبقى مصلحتك انت تعمل ليه. طيب ادي واحده، قد يوجد انسان يأمر بما لا فائده له فيه ولكنه قد لا يكون واسع العلم ولا واسع الحكمه. فالله سبحانه وتعالى مالوش مصلحه في الامر، ادي واحده خلاص. وايه كمان؟ وواسع العلم والحكمه. تبقى العظه دي مقبوله ولا مش مقبوله؟ تبقى مقبوله قوي. ليه مقبوله وليه نعمة هي العظة وما عداها فبئسة العظة؟ نقول له لا، لأن الله لا ينتفع بأمره هذا، أدي واحدة، فهو مأمون على هذا، أدي واحدة. والثانية إن قد يوجد غير لا ينتفع بالأمر ولكنه قاصر العلم وقاصر الإيه؟ وقاصر الحكمة. يبقى مش نعمة العظة بقى، تبقى العظة برضو إيه؟ نقصان. يبقى إن الله نعمة، يعني نعم ما يعظكم به الله أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وأن تحكموا إيه؟ بالعدل. فيه ملحظ بقى في الأداء البياني في القرآن. تؤدوا جماعة، يبقى كل واحد مطالب بهذا الحكم أولا. وإن حكمتم بين الناس أن تحكموا يبقى كل واحد إيه؟ مطالب برضو بالحكم. ده كلام عام. هل قال إذا حكمتم بين بعضكم؟ ولا قال إذا حكمتم بين الناس؟ كأن مهمتكم الأمانية مش متعدية بس، مش مقصورة على أن تصونوا حقوقكم بينكم وبين نفسكم، لا، ده أنتم مكلفون بأن تصونوا الحقوق بين الناس والناس ولو لم يكونوا مؤمنين. كلمة ناس، وإذا حكمتم بين إيه؟ بين الناس. الله، في حماية لمن لم يؤمن بدين الإسلام لكل حقوقه أكثر من هذه. ده هو يريد منا أن نؤدي الأمانة إلى إيه؟ ما قالش أهلها مؤمنين ولا كافرين، وقال إذا حكمتم بين الناس، ما قالش إذا حكمتم بين إيه بعضكم. إذن كلمة الناس هذه تدل على إيه؟ على عدالة الأمر من إله هو رب للجميع. لأن احنا قلنا ما دام الله هو الذي استدعى الإنسان للدنيا والإنسان منه مؤمن ومنه كافر، إنما هل خرج عن نطاق الربوبية لله؟ ربنا ما هو مسؤول عنه يرزقه. ولذلك قال للكون يا كون ادي من فعل الأسباب الغاية من المسببات لو كان مؤمنا ولو كان إيه؟ لأن دي عطاء منك، ما قلنا عطاء الربوبية، عطاء الألوهية افعل ولا تفعل حكم، إنما عطاء الربوبية إيه؟ رزق وتسخير الأشياء لك. فهو لم يسخر الكون للمؤمن بس، وإنما سخره للمؤمن والكافر. فكذلك طلب منا أن نؤدي الأمانة لمين؟ المؤمن والإيه؟ والكافر. وطلب منا أن نعدل بين من ومين؟ والمؤمن والكافر. الرسول صلى الله عليه وسلم تأتي قصة وهو في المدينة، في واحد اسمه طعمة ابن أبيريق سرق درعا لواحد اسمه قتادة ابن النعمان، والاثنين مسلمين، والدرع انتوا عارفينه هو ايه؟ اللباس الذي ايه؟ يحمي الصدر والظهر من طعنة العدو. الا ان منافذ الحق لمرتكب الجريمة زي ما بيقولوا الجريمة لا تفيد، جعلته يضع الدرع المسروقة في جوال دقيق، كان فيه دقيق، وغفل على ان الجوال اللي فيه دقيق دي بين انسجه الجوال يوجد ايه؟
2: دقيق.
1: فلما حملوا الدقيق ايه؟
2: ترك علامات في الطريق وهو ماشي من بيت الايه؟ من بيت النعمان الى ايه؟ الى بيته اللي خده. قال لك ربما يتنبهم، فذهب الى واحد يهودي اسمه زيد ابن السمين وترك الدرع عنده. فلما فطن قتادة ابن النعمان الى قال ان سرق الدرع، ان سرق الدرع تتبعوا الاثر، فوجدوه الى بيت طعمة ابن ابيريق فقال انا ما سرقتش. فتتبعوا الاثر ثانية فوجدوا الدرع عند مين؟ زيد ابن السمين. زيد ابن السمين يهودي وقتادة مؤمن وطعمة ابن ابيريق مؤمن. فلما رفع الامر الى رسول الله، كان طعمة ابن ابيريق من قبيلة اسمها بنو ظفر، جاء أعيان القبيلة إلى رسول الله وقالوا مشكلة حدثت بين كذا وكذا، ولو أننا أنصفنا زيد بن السمين في أنه ما سرقش حيتهم اللي حيتخذ مين؟ طعمة ابن أبيريق، ودي تبقى سب لنا وللمسلمين. وعملوا لها إيه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل الحكم وردده في عواطفه، فتبقى سب للمسلمين أنه هو دولة واليهودي يطلع بريء، وبعدين طعمة ابن أبيريق هو اللي حيبقى عارف إيه؟ فأنزل الله عليه حكمه الفصل، إنا أنزلنا عليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس. شوف تحكم بين إيه؟ بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما. مش لا تكن للخائنين خصيما يعني لصالحه، لا تكن لصالح الخائنين إيه؟ خصيم يعني تدافع إيه؟ تدافع عنه. واستغفر الله إن كان الخاطر قد جال برأسك أن ترفع رأس مسلم على يهودي، لأن الحق أولى من المسلم. ولا تكن للخائنين، واستغفر الله إن الله كان إيه؟ غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، مدام هو قبل كده أنه يخونه وبتاع أنت بتجادل عنه. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. هم بيعملوا كده ليه بنو ظفر وعايزين المسألة دي ليه؟ مستحيين قوي إن مسلم يكون عمل كده ويهودي هو اللي ياخد الحق. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله؟ طب يفرض إن دي برئتهم عند الناس، أتبرئهم عند الله؟ ويجي في آية ثانية، ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ يبقى إذن قول الحق سبحانه وتعالى، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، الحكم والأمانة أمر شائع في كل الناس، لا يخص بين المؤمنين وإنما يخص بين المؤمنين وبين الكافرين، وبين الكافرين وبعضهم إن ارتضوا حكم رسول الله، وبين المختلفين يعني مؤمن أو إيه أو كافر. إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. حين ترون تسجيل آية يعني ختام آية بصفتين من صفات الحق أو باسمين من أسماء الحق، فلا بد أن تعلموا أن بين الصفتين أو بين الاسمين وبين متعلق الآية علاقة، سميع وبصير. بعد إيه؟ أداء أمانة وأدى حكم بالعدل بين الناس. أم قال لك نعم، لأن الرسول شرح ذلك حين أمر من يقضي بين الناس أن يسوي بين الخصمين في لحظه ولفظه. لحظه يعني ما يبصش لواحد دون الثاني، وفي لفظه يعني ما يكرمش واحد دون إيه، يبقوا الاثنين إيه. يبقى مدام حيسوي بين لحظه وبينهم، فمش ينظر لده كده بحنان وبعطف وينظر للتاني، لا لا، النظرة تكون ايه؟ النظرة تكون والالفاظ. ولذلك سيدنا الامام علي مش رد من قضى، لانه قال يا ابا الحسن، قال له لا انت ما تقضيش بيني وبين خصمي، لانك كنيتني دون ان تكني. التكنية دي دليل العظمة. اذا حين يقول رسول الله سوي بينه في لحظك ولفظك، واللحظ عمل العين، يبقى ده عايز ايه؟ بصير مش كده؟ واللفظ عايز ايه؟ عايز سميع. يبقى ان الله كان ايه؟ سميعا بصيرا. اشمعنى جاب سميع وبصير كده بالله؟ ام قال لك لان ما يسمع فيه التكريم واضح، انما كون النظره يعني تبقى حنينه كده ما يعرفهاش الا اللي ياخد باله قوي يعني دي ينظر له كده في حنانه واكباره ده فدي غير كلمه سميع وبصير وسامع ومبصر. الحق سبحانه وتعالى هل وجدت له صفه السمع بعد ان وجد ما يسمعه؟ هل وجدت له صفه البصر بعد ان وجد ما يبصره؟ ولا وجدت له صفه السمع قبل ان يخلق خلقا يسمع منه؟ ووجدت له صفة البصير قبل أن يخلق خلقا ليبصر أفعاله. إذن ففيه فرق بين أن تقول سميع وبصير وسامع ومبصر. تقول سامع إذا وجد بالفعل من يسمع. يبقى كلمة سميع معناها إيه؟ أن يكون المدرك على صفة خلاص يجب أن تدرك المسموع إن وجد المسموع، انما ان ما وجدش المسموع لسه يبقى هو مش سامع بس، انما سميع ولا لا؟ سميع. الشاعر اللي بيقول القصيده قبل ما يقول القصيده كان شاعر في ذاته ولا لا؟ طب ده هو قال القصيده بوجود الشعر في ذاته. اذا فالحق سبحانه وتعالى تقول لي غفار فكانه غفار قبل ان يخلق الخلق، ايه اللي كان هيغفره؟ تقول له ده غفار دي هو على صفته يجب ايه عليها أن تدرك الأمر إن وجد. لكن لما يقول غافر يبقى معناها إيه؟ وجد الأمر بالفعل. إذن فسميع وبصير أزلا، أي قبل أن إيه؟ قبل أن يخلق الخلق اللي حينشأ منهم ما يبصر وينشأ منهم ما إيه؟ ما يسمع. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هذه الآية كثر كلامنا فيها وفي كل مناسبة من المناسبات جاء الكلام عنها، ولكن أيضا نعيد بشيء من الإيجاز ما سبق أن قلناه فيها. الله سبحانه وتعالى يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. طب وأطيع الله ليه وأطيع الرسول ليه؟ قال لك فيه الحيثيات المتقدمة. انت لما تشوف حكم كده من القاضي تلاقي فيه حيثيات ايه؟ حكم. يعني ايه حيثيات الحكم؟ التبرير القانوني للعقوبة او للبراءة. مش معنى حيثيات الحكم كده؟ تبرير قانوني بما انه حصل كذا يبقى كذا وكذا وكذا حسب الماده كذا. دي الحيثيات. الحيثيات ماخوذه من ايه؟ حيث انه حصل كذا يبقى حكمنا بكذا، حيث انه لم يحصل بكذا يبقى حكمنا بكذا. يبقى حيثيات الحكم معناها ايه؟ التبريرات التي تدل على سند الايه؟ الحكم ممن حكم. هذه الحيثيات. هنا اطيعوا الله واطيعوا الرسول. أم قال لك يا أخي هو الحق سبحانه وتعالى قال لي يا أيها الناس أطيعوا الله وأطيعوا الرسول؟ لا ما قالش كده، ده قال يا أيها الذين آمنوا. الله، يبقى إذا ما دمت آمنت بالله إلها حكيما خالقا عالما مكلفا فاسمع اللي عايز يقوله منك ربنا. يبقى لم يكلف الله مطلق أناس بأن يطيعوه، إنما كلف مطلق الناس أن يؤمنوا به، فاللي يؤمن يقول له طب اطيعني بقى ما دام امنت بيه يبقى اطيع. يبقى اذن حيثيه الطاعه لله وللرسول نشات من الايمان بالله وبالرسول. ويبقى دي عداله ولا لا؟ دي عداله. ليه؟ لانك انت ما تكلفش واحد ان يفعل فعل الا اذا كان قد امن بك مكلفا، امن بك ايه؟ امرا. فالذي لا يؤمن بك ما تقولوش افعل كذا ولا افعل كذا، تطلبه ان يؤمن بك، فاذا ما امن بك تقول له طب استمع اليه. ولذلك تجد كل تكليف يصدر بقوله سبحانه يا ايها الذين امنوا كتب عليكم، كتب عليكم يا ايها الذين امنوا كل ايمان. يبقى اذا حيثيه اطاعه الله واطاعه الرسول هي ايه؟ الايمان به. ما دام امنت تبقى دي الحيثيه. طيب ومفيش حيثيات تانية؟ أم قال لك دي الحيثية الإيمانية الأولى، إنما إن ذهنك جال لتدرك سر الطاعة ده موضوع تاني. ولذلك قال إياكم أن تقبلوا على أحكام الله بالبحث فيها أولا، فإن اقتنعتم بها فخذوها وما اقتنعتمش اتركوها. قال لك لأن ده معناها أنك إيه شكت في الحكم، إنما أنت بتقبل عليها لأن الله قالها، وما دام الله قالها وأنت مؤمن بأنه إله حكيم يبقى جمال. لكن هل ذلك يمنع عقلك من أن يجول ليفهم الحكمة؟ تقول له أنت قد تفهم بعض الحكمة ولكن ليست كل الحكمة، لأن حكمة الله كمالاتها لا تتناهى، أنت تعرف حاجة. ولذلك قال لك الفرق بين أمر البشر للبشر وأمر الله للمؤمنين به حاجة بسيطة أوي. إيه الفرق؟ قال لك أمر الله للبشر تسبقه العلة أنك آمنت به، أمر البشر للبشر يقول لك اقنعني عشان أعمل دي ليه، لأن عقلك مش أولى من عقلي، يبقى أنت لا تصنع شيئا إلا إذا اقتنعت به. إلا أن تكون التجارب قد أثبتت لأبيك أصالة رأي، ولأنه مش هيغشك فبتبقى تقعد كلامه إيه، كلامه مسلم، لكن المساوي لك تاخد كلامه كده على انه امر، لا تقول له اقنعني طب واعمل دي ليه. لكن ديك اقنعها في ايه؟ في الايمان بالله. الحق سبحانه وتعالى حينما يطلب منا ان نطيعه نشوف هل هذه الطاعه زي ما قلنا لصالحنا او لصالحه، فاذا وثقنا انه بكل صفات الكمال الموجوده له خلقنا، يبقى مش عايز صفة جديدة تبقى له، لأنه ما خلقناش إلا بمجموع صفات الكمال فيه، يبقى دي مش هتجيب له حاجة جديدة أبدا. وبعد ذلك الذي خلق دون أن يكون لك حق الخلق عنده، خلق بقدرته وأمدك لاستبقاء حياتك بقيوميته، الإله اللي بالشكل ده أنت مالكش عليه حق، يبقى حين يطلب منك يبقى بيطلب منك لصالحك ولا لا؟ قال لك كما ترى أي إنسان من البشر، ولله المثل الأعلى، يعنى بصنعته، يحب صنعته تبقى كويسة، فكذلك الحق سبحانه وتعالى يريد أن يباهي بهذا الخلق، ويباهي بهذا الخلق مش بالإكراه على أن يفعله أو بالتسخير، لا، بالمحبوبية لأمر الله، احنا بنحبك يا ربنا، وإلا فأنت مختار أن تكون عاصي. الله، مدام مختار أن تكون عاصي ثم أطعت، يبقى دي أثبتت لله إيه؟ صفة المحبوبية. لأن احنا قلنا زمان فيه فرق بين من يقهر للقدرة وبين من يقهر للحب، وهو قادر على أن لا يقهر. يبقى الحق سبحانه وتعالى ساعة ما أطيع الله قال أطيع الله، يبقى معناها أنه لم يطلب منا إيه؟ شططة. طب وكيف نطيع الله؟ أي في أمره طبعا الأول. وهل أمر الله خلقه منفردين؟ إزاي يعني نأمر به؟ أم قال لك إن الإيمان الفطري أن تثبت أن وراء الكون قوة تانية خلقته، إنما القوة دي اسمها إيه ما تعرفش، مطلوبتها إيه ما تعرفش، حتى تدي إيه لمن يطيعها ما قال لكش، منهجها إيه ما قالش، يبقى إذا لازم يوجد مبلغ ولا ما يوجدش إيه؟ ولذلك الفلاسفة اللي خرفهم وقال لك العقل كافي في إدراك الدين، نقول له لا يا سيدي، العقل كاف في إدراك مين؟ من ندين له؟ ولكن ندين له بأي شيء؟ العقل ما يجيبهاش دي، بل لابد من بلاغ عنه يقول افعلوا كذا وافعلوا كذا وافعلوا كذا وافعلوا كذا وافعلوا كذا. يبقى الفلاسفة لما جم قالوا إن العقل كافي، نقول له العقل كاف في إيجاد إيه؟ في إيجاد قوة وراء هذا الكون، إنما القوة دي إيه شكل إيه؟ ما نعرفش اسمها إيه؟ ما نعرفش عايزة إيه؟ ما نعرفش. طب من اللي يقولنا على الحكاية دي بقى؟ يبقى لابد أن تكون القوة التي آمنت بها بفطرتك قد أرسلت من يقول اسمه كذا ومطلوبه إيه؟ يبقى إذن أطيع الله، يبقى يلزم منها أطاعة مين؟ أطاعة الرسول. وبعد ذلك قلنا وأولي الأمر، قلنا إن أولي الأمر هنا لم يتكرر لهم الفعل في الآية، أطيعوا الله أدي واحدة وأطيعوا الرسول أدي التانية، فهنا إطاعة وهنا ودي أمر ودي إيه، لكن عند أولي الأمر ما قالش إيه وأطيعوا أولي الأمر، لنفهم كده أن أولي الأمر لا طاعة لهم إلا من باطن الطاعتين، طاعة الله وطاعة مين؟ وطاعة الايه؟ وطاعة الرسول. احنا قلنا في اساليب القرآن ثلاث اساليب: اطيعوا الله والرسول، اطيعوا الله والرسول، واطيعوا الله واطيعوا الرسول. وقال واطيعوا الرسول بس، يبقى كم اسلوب في الطاعة؟ ثلاثة: اطيعوا الله وايه؟ والرسول. يبقى امر الطاعة واحد والمطاع الله، الثانية امر الطاعة امرين اثنين: اطيعوا الله واطيعوا، الثالثة اطيعوا الايه؟ الرسول. نقول نعم، لان تكليفات الحق سبحانه وتعالى ان كان التكليف من الله واكده رسول الله بحديث، يبقى الطاعة لمين في هذا الامر؟ لله ومين؟ طب وان كان الله قد امر اجمالا والرسول عين تفصيلا، يبقى اطعنا الله في الاجمال واطعنا الرسول في الايه؟ يبقى ده له طاعه وده له ايضا. طب امر لم يتكلم فيه الله وتكلم فيه الرسول فقط، اطيعوا مين؟ اطيعوا الرسول. وبعدين قبل قضيه قال من يطع الرسول فقد اطاع الله. ليه؟ أم قال لك لأنه قال ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن هذه تثبت أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث ملاحظ في التشريع: ملحظ يشرع فيه ما شرع الله تأكيدا له، إن الله فرض عليكم مثلا خمس صلوات، مثلا فرض عليكم أن تزكوا، دي قالها ربنا وقالها مين؟ قالها الرسول. يبقى الطاعة لمن؟ الطاعة لله والرسول معا. طيب لما قال زكم، طب نزكي ازاي؟ يوم الرسول يجي يقول لك النصاب كذا ولا كذا والسهم كذا، يبقى احنا هنطيع ربنا في الامر الايه؟ والامر التفصيلي بنطيع فيه مين؟ يبقى هنا طاعة وهنا. وامر لم يتكلم فيه الله حكما وانما جاء من الرسول بتفويض من الله، يبقى بنطيع مين؟ ولذلك اي حكم من الاحكام يجي يقول لك هات لي دليل من القرآن، فإن لم تجد دليلا من القرآن فقل له دليل أي أمر قال به الرسول من القرآن: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يبقى ده دليل إيه؟ دليل كل أمر تكليفي. يقول لك في فرق بين السنة، يعني ثابت بالسنة ولكنه يكون فرضا، وخلط وفهم أن سنة يعني إن فعلته تساب وإن لم تفعله لا تعاقب. نقول لا، دي في فرق بين سنية الحكم وسنية الدليل. الدليل قد يكون سنة كخمس صلوات وركعتين للصبح وثلاثة للمغرب واربعة للعصر والظهر والعشاء، دي جاية من ايه؟ من السنة. انما هل هي سنة؟ هي فرض، يبقى اسمها سنية ايه؟ سنية الدليل. انما هي فرض ولا لا؟ هي فرض. لكن فيه فرق بين سنية الحكم كأن يصلي قبل الظهر ركعتين وأن يصلي قبل الصبح إيه؟ ركعتين، دي حكمها. يبقى فيه فرق: الشيء الذي إن فعلته تثاب عليه وإن لم تفعله لا تعاقب، هو ما ثبت بإيه؟ بسنية الحكم. وأما سنية الدليل فقد تكون سنية وهي إيه؟ وهي مفروضة. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
0: مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى حلقة اليوم من برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب عمي. اللهم إني أتوسل بك إليك وأقسم بك عليك، فكما كنت دليلي عليك فكن اللهم شفيعي لديك، فإن حسناتي منك وإن سيئاتي مني، فجل اللهم بما هو منك على ما هو مني، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا في التقوى. قال بعض الصالحين: حب الطاعات في الدنيا هو إصلاح السرائر وترك إفساد الضمائر، وذلك لا يتم إلا بالتقوى التي تمتلئ بها قلوب الذاكرين. والتقوى باب الطاعة، والطاعة أن يلتزم العبد بالأوامر والنواهي في السر والعلن والظاهر والباطن معا. وفي ذلك يروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما كره الله منك شيئا فلا تفعله إذا خلوت. ويقول الشاعر: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الدهر يغفل ساعة، ولا أن ما يخفى عليه يغيب. ألم تر أن اليوم أسرع ذاهب، وأن غدا لناظره قريب. والتقوى مقرها القلب، والقلب الذي يمتلئ بالتقوى كبح جماح جوارحه عن ارتكاب المعاصي، ووافق ظاهره باطنه، وقوله فعله، ولله ضر القائل. وإذا بحثت عن التقي وجدته رجلا يصدق قوله بفعال، وإذا اتقى الله امرؤ وأطاعه فيداه بين مكارم وفعال. وعلى التقي إذا ترسخ في التقى تاجان، تاج سكينة وجمال. وإذا تناسبت الرجال فلا أرى نسبا كصالح الأعمال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: الله is one, he is the only one who created everything. Allah is one, he is

0: ما زلنا معكم مستمعينا الكرام من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، ولا نقدم لكم حلقة جديدة من برنامج أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم مرآة العصور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين سيدنا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. برنامج جديد، حلقة جديدة نستأنفها معكم عن الرجولة. برنامجكم كما تعلمون هو أخلاق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مرآة العصور، وسيد الرجال وسيد أهل الرجولة هو سيد الوجود صلى الله عليه وسلم. حلقتنا عن الرجولة، وحقيقة لا بد أن نقول أن كتب المصطلحات لم تهتم كثيرا بلفظ الرجولة وتفسير لفظ الرجولة، ولكنها عرفت الرجل فقالت مثلا أن الرجل هو كل ذكر من بني آدم. ومن هنا يمكن أن نعرف الرجولة فنقول بأنها اتصاف المرء بما يتصف به الرجل. على الآراء التي سمعناها تعبر عن الرجولة وتعبر عن الفتوة، ولكن ليس بالشيء الذي أراده كثير من أهل العلم عندما أرادوا أن يفسرون معنى الرجولة. أهل العلم يقولون الرجولة هي الفتوة، ويقولون أيضا الرجولة هي المروءة، ويقولون أيضا الرجولة هي الإنسانية، ولكن أكثر أهل العلم على أن الرجولة هي الفتوة، كما ذكر سيدنا جعفر الصادق عندما سئل، سأله سائل فقال له: يا إمام، ما هي الفتوة؟ فقال للسائل: ما تقول أنت؟ قال: أنا الفتوة عندي إن أعطيت شكرت، وإن منعت صبرت. فقال سيدنا جعفر: لكن الفتوة عندنا إن أعطينا آثرنا، وإن منعنا شكرنا. إذن الفتوة بالمعنى الحقيقي هي أن الإنسان يكون أكثر إعطاء للآخرين، ويكون شاكر لله سبحانه وتعالى إذا لم يكن عنده شيء. ابن القيم رحمه الله له كتاب مهم جدا في تاريخ التزكية وفي تاريخ السلوك الإنساني، اسم الكتاب مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، شرح به كتاب من أهم الكتب أيضا في التاريخ الإسلامي عن السلوك وعن التزكية وعن معالجة أمراض القلوب، وهو كتاب منازل السائرين إلى الحق المبين للإمام الهروي. والكتابان رائعان ومهمان جدا، وأنا أنصح بأن يكون الكتاب الأول والثاني موجود في مكتبة كل بيت إسلامي. ذكر مسألة مهمة فقال: الفتوة نوع من المروءة تساوي الإنسانية. وبين أن الفتوة عند الإمام أحمد بن حنبل مثلا ترك ما تهوى لما تخشى، أي إنسان يترك أي شيء في هذه الدنيا يتمناه ويعزم عليه خشية الله سبحانه وتعالى يعتبر من أهل الفتوة. وذكر أيضا أن الإمام الجنيد يقول: الفتوة ألا تنافر فقيرا ولا تعارض غنيا. وذكر أيضا أن الإمام المحاسبي يقول: الفتوة أن تنصف ولا تنتصف، تنصف الآخرين ولا تنتصف لنفسك، يعني تسامح وتحاول قدر الإمكان أن تتنازل لله سبحانه وتعالى. وذكر عن الإمام الترمذي أنه قال، أو الترمذي أنه قال: الفتوة أن تكون خصيما لربك على نفسك، تكون خصيما لربك على نفسك. دائما الإنسان يأتي على نفسه إذا أراد أن يكون من أهل الفتوة. الإمام الدقاق رحمه الله له كلمة نفيسة جدا يقول: لا يتأتى خلق الفتوة بكماله إلا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن كل واحد يقول يوم القيامة: نفسي نفسي، وهو يقول صلوات ربي وسلامه عليه: أمتي أمتي. لا يتأتى بطبيعة الحال هذا الخلق وغيره من الأخلاق إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وحقيقة لا بد أن نقول الدارس لشخصية الرسول صلى الله عليه وسلم يلفت نظره دائما ذلك التوازن الدقيق بين معالم الشخصية النبوية. تعرضنا في حلقات ماضية عن مجموعة من الأخلاق، والآن نتعرض عن أخلاق وسنتكلم عن أخلاق أخرى، لكن التوازن الدقيق في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن نجده في بشر سواه. توازن يعد من أبرز دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، يتجلى ذلك في الكم الهائل من محاسن الأخلاق التي اجتمعت في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم على نسق متعادل بحيث لا تطغى صفة على صفة، ولا توظف صفة في موقف لا تحتاج ولا تليق به. لكل مقام عنده صلى الله عليه وسلم مقال، لكل حالة عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبوسها كما يقولون، حتى أنه لا يستطيع أي إنسان صاحب عقل أن يقول ليت ما أمر به صلى الله عليه وسلم نهى عنه، أو ما نهى عنه صلى الله عليه وآله وسلم أمر به، أو ليته زاد في العفو، أو ليته نقص أو قصر في العقاب. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى بنهاية الكمال البشري، وهذا البرنامج وهذا الكمال البشري هو الذي يقود المسلمين بحول الله إلى مزيد من الإعجاب والحب لرسولهم صلى الله عليه وآله وسلم، مفاخرين الدنيا بأسرها أنهم أتباع سيد البشر صلى الله عليه وسلم. تذكرون أننا قلنا أن البشرية شهدت في تاريخها الطويل انفصالا بين المثل والواقع والمقال والفعال والدعوة والحقيقة، ولم يأتي بجميع جوانب هذه الأمور إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأخلاقه وبقيمه التي ذكرها العلماء رضي الله تعالى عنهم. سجلت سير آلاف المصلحين وآلاف الطيبين في بني البشر، ولكن لم تسجل سيرة خدمت وينبغي أن تخدم أكثر من سيرة سيد الوجود صلى الله عليه وآله وسلم. إن أردناه في البيت، في القيادة، في الأخلاق، في العمل، في كل شيء، نجد أنه الأبرز وأنه الأوحد صلوات ربي وسلامه عليه وبأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. أعرابي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان، وانتهى الأمر. طبعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يدله على الحج، لأن الحج لم يكن فرض في ذلك الوقت، أو لم يكن الحج واجب على ذلك الأعرابي لعدم استطاعته أو غير ذلك. قال صلى الله عليه وسلم بعدما قال له وتصوم رمضان، الأعرابي قال للنبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا. فلما ولى قال صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. رجل متصف بالفتوة هو الإنسان الملتزم بهذه الأمور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام السيدة عائشة تقول كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم سهر. ما معنى سهر؟ يعني أصابه الأرق، الأرق على حال الأمة، الأرق على ما يدور حوله صلوات الله وسلامه عليه. فلما قدم المدينة صلى الله عليه وآله وسلم، يعني أثناء الرحلة كان أصابه الأرق، فلما وصل إلى المدينة صلى الله عليه وآله وسلم قال ليت أصحابا أو ليت رجلا من أصحابي يحرسني الليلة، ليت رجلا من أصحابي يحرسني الليلة. المقصود هنا أو الشاهد كلمة رجل، الرجولة. فتقول السيدة عائشة إذ سمعنا صوت سلاح، فبدأ صوت سلاح يتحرك، فقال من هذا؟ فقال الرجل أنا سعد بن أبي وقاص جئت لأحرسك يا رسول الله. تقول السيدة عائشة بعد ذلك نام صلى الله عليه وآله وسلم. كان يبحث عن رجل فيه من صفات الرجولة الفتوة، فجاء هذا الرجل الذي حرك سلاحه وسأل من هو، قال أنا يا رسول الله، ثم خلد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى النوم. طبعا هذا الأمر قبل أن ينزل الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، قبل أن ينزل سبحانه وتعالى والله يعصمك من الناس، لكن اتخذ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم رجلا، وجاء الرجل ليحرس النبي صلى الله عليه وسلم. من الحارس؟ الحارس هو سيدنا سعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. هو من أوائل من دخل الإسلام، وكان في 17 من عمره رضي الله تعالى عنه. لم يسبقه في الإسلام إلا سيدنا أبو بكر وسيدنا علي وسيدنا زيد، وهو أحد العشر المبشرين بالجنة، وهو من قبيلة بني زهرة، أي من قبيلة أم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كان يفتخر صلوات ربي وسلامه عليه به ويقول هذا خالي فليأتني امرؤ بخاله، هذا خالي فليأتني امرؤ بخاله صلى الله عليه وسلم، ومدحه. وكان هو أول من رمى بسهم في سبيل الله، وأول من رمى في سبيل الله بالإطلاق، وأنه الوحيد الذي افتداه ومدحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبويه، إذ قال له يوم أحد ارمي سعد فداك أبي وأمي، ارمي سعد فداك أبي وأمي. سأله في يوم من الأيام أحد الصحابة الأجلاء وهو سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص، قال له: يا سعد، دلني على ما يتقرب به العبد إلى الله سبحانه وتعالى من عبادة أو عمل. فقال له: يا عبد الله، لا شيء أكثر مما نعمل جميعا ونعبد، غير أني أنا الميزة التي عندي ما هي؟ أني لا أحمل لأحد من المسلمين ضغنا ولا سوءا. أنا في قلبي أبات وأرتاح، وليس في قلبي على أحد لا حقد ولا سوء، رضي الله تعالى عنه. طبعا بذلت محاولات كثيرة جدا لأجل أن لا يستمر في إسلامه، وهذه المحاولات كانت من والدته. أمه أصرت على أن لا تأكل ولا تشرب وتظل طوال الليل سهرانة حتى تحرك فيه عاطفة الأمومة. وأخذه بعض قومه إلى أمه ورآها وهي في حالها يعني تعاني من المرض وتعاني من الإضراب التي يعني أصرت عليه، فقال كلمة مهمة جدا يقدم فيها الله ورسوله على أي شيء، قال: يا أمي، تعلمين والله لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني أبدا، فكلي إن شئت أو لا تأكلي. وفي سبيل ذلك أنزل الله سبحانه وتعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، إلى آخر الآيات المباركة. لكن كان هو سبب نزول هذه الآية سيدنا سعد بن أبي وقاص. وكان من خصاله أنه إذا رمى عدوا أصابه، وإذا دعا الله سبحانه وتعالى أجابه الله سبحانه وتعالى مباشرة. وكان الصحابة يردون ذلك. ما هو السبب؟ أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم دعا له وقال: اللهم سدد رميته وأجب دعوته، اللهم سدد رميته. روي أن رجل سب أحد الصحابة، سب سيدنا طلحة بن عبيد الله وسيدنا علي وسيدنا الزبير، فقال له سعد بن أبي وقاص: انتهي، لا تسب هؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم ينتهي، قال له: إذن أدعو عليك، سأدعو عليك. فماذا قال سيدنا سعد؟ قال له: سأدعو عليك. الرجل قال له: تهددني وكأنك نبي؟ أتهددني وكأنك نبي؟ فانصرف سيدنا سعد بعد ما يعني نبهه إلى أن هذا الأمر لابد أن يقف عنده ولا يستمر. انصرف سيدنا سعد وتوضأ وصلى ركعتين، ثم رفع يديه وقال: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الرجل قد سب أقواما سبقت لهم منك الحسنى، وأنه قد أسخطك يا ربي سبه إياهم، فاجعله آية وعبرة. ماذا حصل؟ الذي حصل أن ناقة خرجت من بيت بعيد وهي نادة، يعني نادة يعني ثائرة، لم يردها شيء حتى دخلت في وسط زحام الناس كما هي الرواية، ثم اقتحمت الرجل فأخذته بين قوائمها وما زالت تتخبطه حتى مات. فكان هذا دليل على أن هذا الصحابي الجليل لم يخيب الله سبحانه وتعالى دعوة الرسول له صلى الله عليه وآله وسلم. له موقف مشهور في القادسية وموقف مشهور في المدائن، تولى إمارة العراق. له ميزة ربما يعتبرها البعض ميزة وربما لا يعتبرها البعض ميزة، ولكن هي ميزة، أنه اعتزل الفتنة في أيام سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عن الصحابة جميعا، فلم يدخل لا مع فريق ولا مع غيره. ولما أدركته الوفاة دعا بجبة من صوف بالية، وهنا الرجولة، كل هذا الكلام يدل على رجولة صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الرجولة في هذه القصة أيضا التي تجلت في تفكيره في اليوم الآخر. عندما دنت الوفاة وأدركته دعا بجبة من صوف بالي وقديم وقال: إذا مت كفنوني بها، فإني قد لقيت المشركين يوم بدر وأنا لابس هذه الجبة، وأريد أن ألقى الله عز وجل بها. هذه الرجولة، التفكير في الآخرة، كيف الإنسان يزرع في هذه الدنيا حتى يحصد في آخرته. وكان في تلك اللحظة عند رأسه ابن يبكي، فقال له: يا بني، ما يبكيك؟ إن الله لا يعذبني أبدا، إني من أهل الجنة. اعتمادا على ماذا؟ اعتمادا على الرجاء في الله سبحانه وتعالى، واعتمادا على بشارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذ بشره صلى الله عليه وآله وسلم بأنه من الجنة، كما ذكرنا أنه أحد العشر المبشرين بالجنة، ودفن في المدينة المنورة في بقيعها المبارك. حديث آخر عن البراء قال: أتى رجل مقنع بالحديد. ما معنى مقنع بالحديد؟ يعني مغطى بالسلاح من رأسه إلى أخمص قدمه، واسمه الأصيرم ابن عمرو بن ثابت، هذا الاسم الذي هو موجود في ثنايا الكتب. كان هذا الرجل منابذا للدعوة الإسلامية وعدوا للدعوة الإسلامية. ولما خرج الناس إلى غزوة أحد، الله سبحانه وتعالى ألقى في قلبه الرجولة الإيمانية، الإيمان ورجولة الإيمان، فآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال للرسول صلى الله عليه وسلم: أقاتل أو أسلم؟ هل تريد أن أقاتل أو أسلم؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أسلم ثم قاتل. فأسلم ثم قاتل فقتل مباشرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، دلنا على أمر مهم، يقول: قال صلوات ربي وسلامه عليه: عمل قليلا وأجر كثيرا، عمل قليلا وأجر كثيرا، رضي الله تعالى عن هذه الرجولة. أنه مباشرة من حيث الإيمان انتصر في قلبه، مباشرة استمع لكلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وباشره المولى عز وجل. أحد الصحابة سيدنا سعد بن عبادة قال: يا رسول الله، رجولة، أرأيت الرجل يجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ لا قدر الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بيوتنا ونساءنا وبناتنا وجميع أولادنا. هذا الصحابي الجليل سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، رجل يرى على زوجه شيء يكرهه، رجل آخر، هل يقتله يا رسول الله؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا. فقال سعد: بلى والذي أكرمك بالحق، بلى والذي أكرمك بالحق. نفسه لم تطق أن يكون في هذا الموقف ولا يتصرف التصرف الذي أراده. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: اسمعوا إلى ما يقول سيدكم. هذا الكلام الذي قاله يدل على غيرة، والغيرة تدل على الفتوة، والفتوة كما ذكرنا هي الرجولة. سيدنا سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه صحابي جليل أنصاري. كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم الأنصار ينطلقون إلى دورهم، كل واحد يأخذ واحد من المهاجرين أو يأخذ اثنين إلى بيته حتى يكرم ذلك المهاجر. سيدنا سعد ما كان يأخذ لا واحد ولا اثنين، وإنما كان يأخذ 80 مهاجر ويدخلهم إلى بيته. فكان كريما، كان كريما وكان مضيافا، وكان يقول له دعوة جميلة، كان يقول: إنه لا يصلحني القليل ولا أصلح عليه. صحابي بدعواته هذه يسأل ربه دائما المزيد من الخير والمزيد من رزق الله سبحانه وتعالى. ومن أجل ذلك كان خليقا بدعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال له: اللهم اجعل صلواتك ورحمتك على آل سعد ابن عبادة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف في كل خير. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم له أمثلة كثيرة في هذا الجانب، لكن أذكر لكم مثلا أحد الصحابة الأجلاء وهو سيدنا عمرو بن الحمام. يوم بدر كانت تمرات في يده لم يطق أن يأكلها، لما وصل إلى ساحة المعركة وأراد الوصول إلى ملاقات الله سبحانه وتعالى، أحد الصحابة واسمه جليبيب صحابي جليل جاهد مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد نهاية المعركة بحث النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه. صحابي جليل يبحث عنه نبي جليل صلوات الله وسلامه عليه، يبحث أين جليبيب، أين جليبيب؟ فرآه في وسط مجموعة من الناس قتل 7 وتوسد الأرض ونام وهو ميت طبعا. فوسده النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذراعه، جعله على ذراع الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال له والجميع يشهد، قال: هذا مني وأنا منه. رجل قاتل وجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى، رجل صاحب فتوة، فاز بأنه توسد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد موته. النبي صلوات الله وسلامه عليه سعى بين الصفا والمروة وأمر الصحابة بأن يري الناس جميعا القوة للآخرين للمشركين، وهذا نوع من أنواع الرجولة والفتوة صلى الله عليه وآله وسلم. وأحاديث كثيرة جدا تدل على هذا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عن نفسه بنفسه، يبين لنا قيمة الرجولة ويفتخر، قال في غزوة حنين: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وساعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم صحابته يوم الأحزاب، ونقل معهم التراب فتوة منه ورجولة، حتى رؤي بياض بطنه صلى الله عليه وسلم والتراب عليها، وهو يقول: لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل السكينة علينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا، إذا أرادوا فتنة أبينا. وفي مرة صلى الله عليه وآله وسلم أحس الناس بأن هناك صوت يأتيهم من خارج المدينة. فقام صلى الله عليه وآله وسلم كما قال أنس رضي الله تعالى عنه كان أحسن الناس وأشجع الناس وأجود الناس صلى الله عليه وسلم. فزع أهل المدينة فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن سبقهم على فرس وقال وجدناه بحرا، فرس بلا لجام بلا أي شيء، امتطاه سيد الرجال صلى الله عليه وآله وسلم ووصفه بقوله إنا وجدناه بحرا. فوائد الرجولة: نشر الفضيلة وضحض الرذيلة وصيانة الأعراض وحفظ الأموال، والرجولة تورث الحب وتثمر الصدق وتمنح الرجولة ثقة الآخرين وترهب المفسدين والمرجفين. الرجولة أيها الإخوة والأخوات تثبت الأمان وتثبت الناس في حياتهم، فلا غدر ولا خيانة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتصفين بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ونلقاكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: مستمعينا الكرام، استمعنا معكم إلى حلقة اليوم من برنامج أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، مرآة العصور، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما وهدى ونورا ورحمة.

0: حكاية مكان.
1: يلا بقى يا تيتا قوليلي حكاية المكان.
0: أحكيلك الحكاية
1: من البداية للنهاية.
0: كان يا مكان في هذا الزمان صحبة من الخلان، جمعهم الإيمان، أقسموا بالرحمن على خدمة القرآن.
1: ها وإيه كمان؟
0: زينوا المكان ودربوا الأذهان وقدموا البرهان.
1: وبعدين؟
0: وبصوت رنان ذاع في الأركان، ارتفع الأذان واهتز الوجدان بذكر الديان، في ود وحنان بتصحي الغفلان وتواسي الحيران بدروس وبيان.
1: هي مين يا تيتا؟
0: هي زهرة بستان، هي ريشة فنان في حسن فتان، هي هدي الرحمن سبحان المنان في إذاعة القرآن.
1: وإيه كمان؟
0: دلوقتي في الإمكان نسمعها في كل مكان، وعلى الإنترنت كمان بنقول كان يا مكان.

بسم الله الرحمن الرحيم. إخوات الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم صباحا. أنتم مع إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نحن معكم على الهواء مباشرة، ونبث برامجنا على تطبيق الإذاعة على التليفون QK Radio وعلى صفحة الإنترنت، ويرافقكم من وراء الميكروفون حبيب المصري. وأتمنى لكم برفقتنا وقتا طيبا ممتعا مباركا بإذن الله تعالى. أحبة في الله، في تمام 9 بإذن الله تعالى نوفيكم بالنشرة الإخبارية المفصلة الأولى لهذا اليوم. كونوا معنا، نحن معكم على الهواء مباشرة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم صباحا. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الاثنين 14 من سبتمبر أيلول لسنة 2026 ميلادي، والثالث من ربيع الثاني لسنة 1448 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية، يقرأها على حضراتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. كامبرا، ارتفاع تكاليف الشحن من الشرق الأوسط يصل إلى جيوب الأستراليين. كامبرا، تماسك الأسرة بين الثقافتين العربية والأسترالية، كيف نحمي البيت من صدام العادات والقوانين. ومن العناوين العالمية، الجنوب السوري، توغلات متزايدة، هل ينجح الكيان الصهيوني في فرض عقيدته الدفاعية على سوريا؟ مشترون النفط السوري يحذرون، توقف خط أنابيب شرق غرب السعودي يهدد إمدادات النفط العالمية. سوريا، كيف تفاعل السوريون مع قرار رفع أسعار الوقود؟ جنوب لبنان، مثلث المرتفعات، هل يسعى الاحتلال لاستعادة خطوط ما قبل عام 2000؟ مضيق باب المندب، يضع الخليج بين فكي كماشة، ما أهمية باب المندب وخطورة التصعيد فيه؟ الاحتلال الصهيوني، غارة صهيونية وقصف مدفعي على جنوب لبنان. فلسطين المحتلة غزة، شاهدان في تل الهوى ومستشفيات القطاع تغرق في الظلام. العراق، بعد إغلاق أمني العراق يعيد فتح 3 منافذ حدودية مع إيران. الكيان الصهيوني، توغلات صهيونية متزامنة في ريف دمشق والقنيطرة ودرعا. الكيان الصهيوني، اقتحامات واسعة للأقصى والضفة، والاحتلال يعتقل 11 فلسطينيا بينهم طفلان. مصر والهند، مصر والهند تستهدفان رفع تبادلهما التجاري إلى 12 مليار دولار. مضيق باب المندب، باب المندب كيف يؤثر في حركة سلاسل الإمداد العالمية. الولايات المتحدة الأمريكية، وسط تشكيك قانوني ترامب يتمسك بوعد صرف 5000 دولار لكل بالغ أمريكي. ترامب يدعو زيلينسكي، ترامب يدعو زيلينسكي إلى وقف استهداف منشآت الديزل الروسية. فرنسا، الحجاب والطعام والهجرة، معركة الهوية تتصاعد في فرنسا. أوكرانيا، أوكرانيا تعلن عن أول حرب مسيرات بحرية مع روسيا. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضرتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كامبرا، يتلقى الأستراليون تحذيرات من أن أسعار الوقود المرتفعة يرجح أن تستمر مع وصول الحرب في الشرق الأوسط مستويات جديدة وخطيرة من التصعيد، ومع عدم ظهور مؤشرات إلى قرب انتهاء الحرب التي تقودها الولايات المتحدة على إيران واستهداف الجانبين ناقلات النفط وإغراقها في مضيق هرمز. تجاوزت أسعار النفط العالمية 100 دولار أمريكي، أي نحو 139.5 دولار أستراليا للبرميل، وأدى ذلك إلى ارتفاع أسعار الوقود في المحطات الأسترالية ليصل متوسط سعر البنزين العادي الخالي من الرصاص إلى $2.11 للتر، مقارنة $1.55 في تموز يوليو. أما الديزل فارتفعت أسعاره بنحو 50% منذ حزيران يونيو. فيكتوريا، عندما تنتقل الأسرة من الشرق الأوسط إلى أستراليا لا تتغير الحياة من حولها فقط، بل تتغير أيضاً القواعد التي تحكم العلاقة داخل الأسرة. فبعض أساليب التربية أو التعامل بين الزوجين التي قد تبدو مألوفة في مجتمعات عربية قد تصطدم في أستراليا بقوانين صارمة، وقد تصل عواقب بعض التصرفات إلى المحاكمة والسجن. فكيف يفهم المهاجر هذه الفوارق؟ وكيف يحافظ على ثقافته وهويته دون أن يتجاوز القوانين الأسترالية؟ هذه الأسئلة تناقشها ندوة تماسك الأسرة التي ينظمها الاتحاد الأسترالي المصري في ولاية فيكتوريا. في هذا البودكاست يتحدث الطبيب مجدي رمزي، نائب رئيس الاتحاد الأسترالي المصري، عن أبرز التحديات التي تواجه الأسر المهاجرة وأهمية الحوار والثقة وفهم القوانين في الحفاظ على تماسك الأسرة. أما الآن أحبتي في الله، ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. الجنوب السوري، تتسارع التطورات الميدانية في الجنوب السوري عقب توغل الجيش الصهيوني بقوة عسكرية مؤلفة من دبابات وناقلات جند في تل أحمر بمحيط قرية عين النورية بريف القنيطر الشمالي، بالتوازي مع قصف مدفعي طال ريف دمشق الغربي قرب بلدة بيت جن. وتأتي هذه التحركات الميدانية بالتزامن مع اقتحام رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه إسرائيل كاتس لمنطقة جبل الشيخ وتأكيدهما البقاء الصهيوني لفترة طويلة في المنطقة الأمنية في وقت شدد فيه وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال زيارته لدمشق ومباحثته مع نظيره السوري أسعد الشيباني على أن السياسات الصهيونية تشكل العائق الأكبر أمام استقرار سوريا. مشتروا النفط السعودي يحذرون. حذر مشترو النفط السعودي وتجاره من أن مخزونات المملكة المخصصة للتصدير قد تنفد خلال أيام إذا لم يستأنف خط أنابيب شرق غرب الرئيسي تشغيله، مما يهدد بفقد ما يصل إلى 4% من إمدادات النفط العالمي. وأجبرت هجمات بطائرات مسيرة السعودية على إغلاق خط الأنابيب الضخم يوم الجمعة، في حين لم تقدم الرياض حتى الآن تفاصيل كاملة عن حجم الأضرار أو المدة المتوقعة لتوقفه. وقالت ثلاث مصادر مطلعة لرويترز إن مخزونات النفط في ينبع تكفي حاليا للحفاظ على الصادرات لمدة تتراوح بين 5 و7 أيام فقط. سوريا، شهد الشارع السوري حالة من الجدل والغضب انتقلت سريعا إلى منصات التواصل الاجتماعي عقب إعلان وزارة الطاقة السورية رفع أسعار المشتقات النفطية في البلاد بنسب تتراوح بين 25 و40%، مراجعة القرار إلى ارتفاع استثنائي في كلفة تأمين المشتقات العالميا بالتزامن مع أعمال الصيانة في مصفاة بانياس، وفي حين أكدت الحكومة أن تعديل الأسعار مؤقت ومرتبط بظروف استثنائية، حذر خبراء اقتصاديون من تداعيات القرار على تراجع الإنتاج وتفاقم الضغوط المعيشية على ما يلي المواطنين. جنوب لبنان، تتجه الأنظار في جنوب لبنان نحو مرتفعات إقليم التفاح مع تصاعد الاستهدافات الصهيونية وتحول المنطقة الواقعة شمال نهر الليطاني إلى محط اهتمام ميداني بارز أعقب التطورات الأخيرة في مرتفعات علي الطاهر. وتأتي هذه التحركات وسط تساؤلات عن احتمال تمدد جيش الاحتلال الصهيوني نحو أعالي المرتفعات للسيطرة على المثلث الاستراتيجي كفر حونة، إقليم التفاح ومشغرة، وما إذا كان ذلك يمهد لتوسيع نطاق السيطرة، لا سيما بعد تأكيد وزير الدفاع الصهيوني إسرائيل كاتس استعداده لمواصلة الحملة العسكرية ضد حزب الله ومواقع أخرى. مضيق باب المندب، تحول مضيق باب المندب إلى نقطة اختناق جديدة في شرايين التجارة البحرية العالمية بعدما كان خلال الأشهر الماضية ممرا آمنا نسبيا لحركة سفن التجارة وصادرات النفط بين الشرق الأوسط والأسواق العالمية في ظل تصاعد التوتر العسكري على السواحل اليمنية المطلة على البحر الأحمر والمضيق. وأوضحت سلام خضر في تقرير أعدته للجزيرة أن باب المندب يربط البحر الأحمر والبحر المتوسط شمالا بالبحار المفتوحة جنوبا، ويتيح حركة الملاحة عبر ممر يبلغ طوله الجغرافي نحو 31 ميلا، في حين يصل عرضه عند أضيق نقطة إلى نحو 16 ميلا ويبلغ متوسط عمقه قرابة 188 مترا. الاحتلال الصهيوني، شن الاحتلال الصهيوني أمس غارات جوية ونفذ قصفا مدفعيا على عدد من بلدات جنوب لبنان. وقالت مراسلة الجزيرة إن الاحتلال الصهيوني شن غارتين على بلدة النبطية الفوق جنوب لبنان. من ناحية أخرى، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الطيران الحرب الصهيوني جدد غاراته الجوية على لبنان مستهدفا النبطية الفوق بغارة هي الثانية خلال أقل من ربع ساعة، كما أتبعها بثلاث غارات متتالية على بلدة كفر تنبنيت بحسب الوكالة. فلسطين المحتلة غزة، استشهد فلسطينيان وأصيب عدد آخر بجروح أمس في قصف قوات الاحتلال الصهيوني مركبة في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة في وقت أوشكت فيه مولدات مستشفيات غزة على توقف بسبب نقص الزيوت، مما يهدد الأقسام المنقذة للحياة في تلك المستشفيات. وحسب الهلال الأحمر الفلسطيني فإن حصيلة ضحايا القصف الصهيوني لتل الهوى أمس بلغت 213 مصابا، وأفاد الهلال الأحمر بأن طواقمه نقلت عددا من المصابين إلى المستشفيات بينهم حالات خطيرة. العراق، قررت السلطات العراقية استئناف حركة المسافرين والتجارة عبر ثلاث منافذ حدودية مع إيران بعد إغلاقها ضمن إجراءات أمنية أعقبت هجمات بمسيرات على خط أنابيب نفط سعودي. قالت الرياض إنها انطلقت من العراق، ويقع منفذ الشلمجة في محافظة البصرة جنوب العراق والشيب في محافظة ميسان جنوب شرق، أما مندلي فيوجد في محافظة ديالى شرق. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضراتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. الكيان الصهيوني، واصلت قوات الاحتلال الصهيوني توسيع نطاق تحركاته العسكرية عبر توغلات جديدة في عدة مناطق جنوب سوريا وشملت محافظات ريف دمشق والقنيطرة ودرعا. وأفاد مراسل سوريا الآن صباح أمس بأن قوات الاحتلال الصهيوني نصبت حاجزا عسكريا عند مفرق قرية عين النورية بريف القنيطرة الشمالي، وجاء ذلك عقب توغل رتل عسكري ليلة أمس ضم 6 دبابات ومدرعات في نقطة تل أحمر بمحيط القرية. الكيان الصهيوني اقتحم نحو 480 مستوطنا الأحد المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة لحماية السنة العبرية، في حين شنت قوات الاحتلال حملات اقتحام واعتقال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. وأشارت محافظة القدس إلى أن اقتحامات الأقصى جاءت مترافقة إجراءات أمنية مشددة في محيط المسجد الأقصى وأبوابه. مصر والهند، بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أمس سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين مع التركيز على اتخاذ خطوات لرفع حجم التبادل التجاري إلى 12 مليار دولار مقابل نحو 4 مليارات و 200 مليون دولار خلال 2025. وجاءت المباحثات بين السيسي ومودي في العاصمة الهندية نيودلهي عقب انتهاء القمة 18 لمجموعة بريكس، حيث ناقش الجانبان البناء على الشراكة الاستراتيجية التي أعلنت بين مصر والهند في 2023 وفق بيان الرئاسة المصرية. مضيق باب المندب، يعد مضيق باب المندب من أبرز الممرات الجغرافية في سلاسل الإمداد العالمية لربطه البحرين الأحمر والمتوسط شمالا بالبحار المفتوحة جنوبا. كيف حول الحوثيون الشريان الحيوي إلى نقطة اختناق؟ انضم مضيق باب المندب إلى مضيق هرمز كإحدى نقاط الاختناق المؤثرة في حركة النقل البحري بالمنطقة، وتسببت التهديدات في ارتفاع تكلفة الشحن وأقساط التأمين البحري، مما أجبر بعض السفن على اتخاذ مسارات بديلة أطول وأكثر تكلفة. الولايات المتحدة الأمريكية، دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تعهده بمنح كل بالغ أمريكي دفعة نقدية بقيمة 5000 دولار، مؤكدا أن الولايات المتحدة قادرة على تحمل كلفة البرنامج إذا احتفظ الجمهوريون بسيطرتهم على الكونغرس عقب انتخابات التجديد النصفي. وقال ترامب للصحفيين في دومبيج بأيرلندا أن توفير هذه المدفوعات أمر سهل إذا فاز الجمهوريون، مضيفا أن البلاد تجني مبالغ هائلة من الأموال وأن تريليونات الدولار تتدفق إلى الاقتصاد الأمريكي. ترامب يدعو زيلينسكي، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى وقف الهجمات على منشآت وقود الديزل الروسية، قائلا إن هذه الهجمات تتسبب في نقص إمداداته، وجاء ذلك خلال تصريحات للصحفيين على هامش بطولة أيرلندا المفتوحة، حيث قال ترامب إنه يتعين على السيد زيلينسكي أن يفعل شيئا واحدا، عليه أن يتوقف عن تدمير منشآت وقود الديزل في روسيا. فرنسا، تتحول قضايا الحجاب والطعام والهجرة في فرنسا بصورة متزايدة إلى ساحات للصراع حول الهوية الوطنية، خصوصا مع تصاعد خطاب اليمين المتطرف. وتكشف مواد منشورة في صفحتي لو موند ولو كروا إلى جانب موقف رئيس المسجد الكبير في باريس أن الجدل لم يعد متعلقا بالهجرة وحدها، بل أصبح يمز مظاهرة الحياة اليومية مثل لباس المرأة وما يوضع على مائدة الفرنسيين. في ملف الحجاب جاء اقتراح التجمع الوطني بمنع ارتداء الحجاب في الفضاء العام ليضع العلمانية الفرنسية في قلب المواجهة. وفي مقال رأي نشرته لوموند يعارض شمس الدين حفيظ رئيس المسجد الكبير في باريس هذا التوجه، مؤكدا أن المسلمين في فرنسا مواطنون في الجمهورية وليسوا ضيوفا عليها. الخبر الأخير في هذه النشرة من أوكرانيا، أعلنت البحرية الأوكرانية عن إغراق زورق مسير روسي باستخدام مسيرة بحرية، في حين قالت كييف إنه أول اشتباك بالمسيرات البحرية بين البلدين اللذين يخوضان حربا منذ أكثر من 4 أعوام ونصف. وقالت البحرية الأوكرانية السبت إن الاستطلاع رصد سفينة روسية مسيرة في منطقة غير محددة من البحر الأسود. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن أحبت في الله، نعيد على ما سمعكم عناوين النشرة. كامبرا، ارتفاع تكاليف الشحن من الشرق الأوسط يصل إلى جيوب الأستراليين. فيكتوريا، تماسك الأسرة بين الثقافتين العربية والأسترالية، كيف نحمي البيت من صدام العادات والقوانين؟ ومن العناوين العالمية: الجنوب السوري، توغلات متزايدة، هل ينجح الكيان الصهيوني في فرض عقيدته الدفاعية على سوريا؟ مشتري النفط السعودي يحذرون، توقف خط أنابيب شرق غرب السعودي يهدد إمدادات النفط العالمية. سوريا، كيف تفاعل السوريون مع قرار رفع أسعار الوقود؟ جنوب لبنان، مثلث المرتفعات، هل يسعى الاحتلال لاستعادة خطوط ما قبل عام 2000؟ مضيق باب المندب، يضع الخليج بين فكي كماشة، ما أهمية باب المندب وخطورة التصعيد فيه؟ الاحتلال الصهيوني، غارات صهيونية وقصف مدفعي على جنوب لبنان. فلسطين المحتلة غزة، شهيدان في تل الهوى، مستشفيات القطاع تغرق في الظلام. العراق، بعد إغلاق أمني العراق يعيد فتح 3 منافذ حدودية مع إيران. الكيان الصهيوني، توغلات صهيونية متزامنة في ريف دمشق والقنيطرة ودرعا. الكيان الصهيوني، اقتحامات واسعة للأقصى والضفة والاحتلال يعتقل 11 فلسطينيا بينهم طفلان. مصر والهند، مصر والهند تستهدفان رفع تبادلهما التجاري إلى 12 مليار دولار. مضيق باب المندب، باب المندب كيف يؤثر في حركة سلاسل الإمداد العالمية؟ الولايات المتحدة الأمريكية، وسط تشكيك قانوني، ترامب يتمسك بوعد صرف 5000 دولار لكل بالغ أمريكي. ترامب يدعو زيلينسكي، ترامب يدعو زيلينسكي إلى وقف استهداف منشآت الديزل الروسية. فرنسا، الحجاب والطعام والهجرة، معركة الهوية تتصاعد في فرنسا. أوكرانيا، أوكرانيا تعلن عن أول حرب مسيرات بحرية مع روسيا. أما الآن أحبة الله، نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. الطقس اليوم غائم بعض الشيء، الحرارة أقصاها 29 درجة أدناها 11 درجة. غدا الثلاثاء غائم بعض الشيء، الحرارة أقصاها 26 درجة أدناها 12 درجة. هذا والله أعلم. وعن مواقيت الصلاة، يرفع اليوم لأذان الظهر تمام 11:51، يرفع لأذان العصر تمام 3:14، يرفع لأذان المغرب تمام 5:49، ويرفع لأذان العشاء تمام 7:05. وتقبل الله منا ومنكم، آمين. وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
2: ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال.
3: هل سبق لكم أن بحثتم عن طريقة لإشراك طلابكم بالحروف العربية؟ حسناً، لا مزيد من البحث. تكشف جونيور جايدنس عن كتابها الأول، رحلة الحروف الأبجدية الأولى، والذي يأخذ الأطفال في رحلة مثيرة مع الحروف العربية. لا يقتصر الأمر على جذب انتباه الأطفال فحسب، بل يوضح أيضا المتعة الحقيقية التي تأتي مع تعلم اللغة العربية. الكتاب باللغة الإنجليزية من تأليف الأخت سمية عربس عيسى. يستهدف هذا الكتاب الأطفال الصغار حتى يتمكنوا من تعزيز فهمهم للحروف العربية والحركات. يمكن للوالدين استخدامه كمصدر تعليمي للأطفال أو حتى كهدية مثالية. يمكن شراء الكتاب عبر الإنترنت على الموقع www.juniorguidance.com، وهو متوفر أيضا في محل مودلان في مركز التسوق في منطقة بانكستاون في الطابق الأرضي بجانب محل ماير، كما سيتوفر أيضا في إذاعة القرآن الكريم عند الطلب. سعر الكتاب 20 دولارا فقط. سارعوا في حجز نسختكم من هذا الكتاب الشيق.
2: فوق الماء حاء حج أسمى رغبة فيه طواف حول الكعبة.

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحا، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلا ومرحبا بكل من ترغب في الحضور ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم.

0: يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.
1: الحمد لله، الحمد لله.
2: Have you ever looked for a way to engage your students with the Arabic letters? Well, look no further. Junior Guidance reveals its first book, The Arabic Alphabet's First Excursion, which takes children on an exciting journey with the Arabic letters. Not only is it eye-catching to children, but it also demonstrates the real fun that comes with learning Arabic. This book is targeted at young children so they can enhance their understanding of Arabic letters and vowels. It can be used by parents as an educational resource for children, or even as the perfect gift. The book is written in English by Sister Samaya Arbus Issa. The book can be purchased online at www.juniorguidance.com. It is also available at Mod Lane store in Bankstown Shopping Centre in the ground floor next to Maya store. It will also be available at Al Quran Al Kareem Radio upon request. Book price is only $20. Be quick and get your copy of this interesting book.

الشمم. إن بناء بيت الله مسجد الإمام النووي عمل فاضل بحد ذاته، لكن بناء معهد بحث ومنزل جديد للأنشطة المجتمعية والإدماج هو سلسلة من الاستثمارات مجزية للغاية، وهذا ما ندعوكم إليه اليوم. ساعد في دعم الإسلام في أستراليا من خلال مركزنا، كل التبرعات تذهب مباشرة لإنشاء مركز نووي. يمكنكم التبرع على الحساب التالي: اسم الحساب Center for Cultural Relation، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 72525364. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

أجمل ما في الحياة. قالوا إن المال أجمل ما في الحياة، صحيح يا ترى إن المال أجمل ما في الحياة؟ فبذلت قصارى جهدي لأجني مالي الخاص بلا مساعدة من غيري، فرحت قليلا في البداية وسعدت بذلك كثيرا، لكني اتأكدت إنه ليس أجمل ما في الحياة. قالوا إن الحب أجمل شيء في الوجود، لما حب قلبي واعتدت الحب وتعودت عليه وكنت في غمرة حبي بدور عن أجمل ما في الحياة، ترى هل هو الزواج بمن أحب أو هو الاستقرار بعد الحب؟ فعرفت إن الحب مش أجمل شيء في الوجود. فقالوا إن الحرية ما بتتقدرش بتمن، فدفعت كل اللي أملكه لأكون حر، فتولد جوايا رجل حكيم وأنثى طاغية، فكنت أكون إعجاب شديد للي بيحاول ترويض هذه المهرة الجامحة وإرضاء ذلك الرجل الحكيم. إذن فالحرية مش أجمل ما في الوجود. وقالوا كمان إن الصداقة كنز تقتنيه. في بعض الأحيان أمل البشر وأروح إلى قطتي وتكون هي كل الأصدقاء، وعرفت إن هناك اللي هم ما عندهمش أصدقاء زي أصدقائي، واللي هم ربنا ما وهبهمش نعمة الأصدقاء. إذن فليست الصداقة أجمل ما بالوجود. قالوا أن الجمال أعظم ما في الحياة، ولأن هناك أنواع عدة من الجمال، ما ظهر وما بطن، ولأن الجمال في حد ذاته وجهات نظر، فلم أجد ما أبحث عنه في هذه الفئة. فكم من ملكة جمال انتحرت. تعرفوا إني هنا أعترف بالطبع، تعرفوا ده، إن أجمل ما بالوجود هو الأمل. نعم، هو الأمل. الأمل في إنك تحب من جديد، وإنك تلاقي اللي بيحبك حتى ولو تخلى عنك حبيبك. الأمل بإنك تسعد جنب حبيبك وتستقر معاه حتى ولو كنت تعاني معاه أو بتمر بأزمة. الأمل في إنك تلاقي مال وفير وإنت ما عندكش منه إلا القليل. الأمل في إنه يكون ليك ولد صالح وأنت لم تتزوج بعد. الأمل إن يكون عملك مرموق وإنت في بدايات رحلة البحث عنه. الأمل في إنه تكون جميلا وإن كنت حتى لا تملكه. الأمل في إنك تجدد النشاط بعد الخمول الكسل. الأمل في جو هادئ بعد ريح عاتية.
الأمل في إنه يكون ليك أصدقاء بيرضوا عنك وإنت راضع بهم، ولو كنت من غير أصدقاء. الأمل في إنك تكون حر في حين إنك دلوقت سجين. الأمل في حياة عزيز وهو راقد على فراش الموت. الأمل في الجنة وأنت بشر. برغم أنه كل بني آدم خطائين.

أجمل لحظات عمرك يا ترى هي إيه؟ أجمل لحظات عمرك لما تعيش وسط قلوب الناس بشفافية من غير نفاق أو مجاملات خبيثة. أجمل لحظات عمرك وقت تعاند الشيطان وتغلبه وترجع لربك من بعد طول غياب وتدق بابه ويفتح لك ويقبل توبتك. أجمل لحظات عمرك وقت يفهمك اللي حواليك ويداوي جروحك أو يجعلوك تستند عليهم في مصايبك. أجمل لحظات عمرك وقت ما تقترن بنصفك تاني شريك الحياة، وقت ما تتحد مع إنسان تاني يشاركك كل شيء. أجمل لحظات عمرك وقت تناجي ربك بخضوع وذل ودموع زي الأنهار وبقلب يملاه الشوق لرؤياه. أجمل لحظات عمرك وقت ما تسمع بكاء أول طفل ليك وتحضنه بقوة وتديله الحنان والأمان وتبوسه. مفيش أروع من اللحظة دي.

أجمل لحظات عمرك؟ وقت ما بتحزن بصدق على اللي فاتك من عمرك من غير ما إنك تستفيد منه وتبادر للتعويض؟ وأجمل لحظات عمرك وقت ما تصحى في الصبح وربنا محى ذنوبك اللي كانت من امبارح. فإيه هي أجمل لحظات عمرك؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

بسم الله الرحمن الرحيم، بعنوان أجمل حوار. أجمل حوار، حوار النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه رضوان الله عليهم. أحبتي الله، أجمل حوار. الكثير بيسعى من المسلمين يدوروا عن فنون الحوار والتواصل مع التانيين في الكتب الغربية وعند كتاب ومؤلفين مهما بلغت مهارتهم مش هيبلغوا عشر معشار ما كان عند الرسول صلى الله عليه وسلم من القدرات والمهارات في فن الحوار والتواصل. الحوار كان واحد من معالم منهج حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وما كانش حدث نادر في مواقف عارضة. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش ديكتاتور بيأمر وبينهر وما بيطيقش سماع رأي التانيين زي كتير من الناس في بيوتهم أو الحكام في ملكهم. كان صلى الله عليه وسلم كتير الحوار، كثير الحوار، محسن الاستماع للتانيين. الحوار بين البشر هو الوسيلة الأساسية للتواصل قبل ما يكون وسيلة تعليمية أو غيرها. فالإنسان كائن مجتمعي، ما بيعيش إلا في جماعة، وعشان يقدر يعيش بالحياة مع الجماعة دي وعشان يعبر عن احتياجاته الأساسية لابد له من الحوار مع اللي حواليه. فالطفل محتاج إلى أن يطلب من أمه وأبوه اللي عاوزه وهكذا. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل من استخدم الحوار على الإطلاق. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعرف وظيفة الحوار وفوائده وأساليبه وأدابه وفنونه، ومارسها صلى الله عليه وسلم على أحسن ما يكون طوال حياته مع المسلم والكافر، مع الرجل والمرأة، مع الشيخ والطفل على حد سواء. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيستخدم الحوار كوسيلة للتواصل والتراحم مع التانيين. كان حوار الرسول صلى الله عليه وسلم مع الصحابة متميز في أمرين مهمين، هما جمال الأهداف، جمال الوسائل. جمال الأهداف، ما كانش الرسول صلى الله عليه وسلم بيقوم بالحوار عشان يقطع الوقت أو عشان يملي الفراغ، وما كانش صلى الله عليه وسلم بيستغل الحوار عشان يلج في الخصومة أو عشان الظهور والغلب، إنما كان حوار الرسول صلى الله عليه وسلم لأهداف رائعة. وكان كتير يحقق أكتر من هدف في الحوار الواحد، أو بيحقق كل الأهداف مجتمعة. ومن الأهداف دي التعارف، تلطيف العلاقات مع الصاحب، التعليم، إزالة شبهات، التحقيق في قضايا والحكم فيها، والبحث عن الرأي الأفضل اللي هو الشورى. ولكل من الأهداف دي مواقفها في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. نيجي لجمال الوسائل. وكما وجدنا الرسول صلى الله عليه وسلم نموذج وقدوة في جمال أهدافه من الحوار، فإحنا منلاقيه كمان في وسائله في الحوار. ومن الوسائل دي أدب التعبير وانتقاء الألفاظ والاستماع للطرف الثاني والابتسامة وقت الحوار. لما بيتكلم وبيتكلم مع الناس الابتسامة ما بتفرقوش، قبول الرأي الآخر وعدم الدخول في الجدل الطويل.
وتقدير الحالة النفسية للطرف الثاني، وعدم السخرية أو الاستهزاء بالأخطاء الساذجة، والقوة في الحق والمدح من غير كذب، والثناء من غير مبالغة، الصبر على أذى الطرف الثاني، والتشويق لإذهاب الملل ولفت الانتباه، إظهار الحب للطرف الثاني والحرص عليه، وغير ذلك من الوسائل. والكل من الوسائل دي مواقفها في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. الحوار أحبت في الله هو كلمة السر للتواصل بين الناس، والوسيلة الأكيدة لفتح القلوب المقفولة. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن من استخدم وسيلة الحوار مع أصحابه عشان يوصل لقلوبهم وعقولهم على حد سواء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

بين زوجين، أيوة، حوار بين زوجين. سألت زوجة جوزها بتقول له: يا ترى أنا حلوة؟ قال لها: لا. سألته قالت له: أنت بترغب إني أبقى معاك للأبد؟ قال لها: لا. قالت له: يا ترى هل خطرت على بالك أنا خطرت على بالك في وقت؟ قال لها: لا. يا ساتر. قالت له: يا ترى هل أنت كمان معجب بي؟ قال لها: لا طبعاً.

بعدين قالت له: دلوقتي لازم تختار، يا إما أنا وإما حياتك. فقال لها: طبعا حياتي. وهي بتروح بعيد مسك بإيدها وطلب منها إن تبقى، وقال قال لها: السبب في إنك مش جميلة لإنك رائعة، يا سلام، والسبب في إني مش عاوز أبقى معاك للأبد لإني بحاجة إنك تبقى معايا للأبد، يا سلام، والسبب في إنك ما بتخطريش على بالي لإنك ما بتغبيش عن بالي أبدا، والسبب في إني مش معجب بيكي بل أنا بحبك، ومش مجرد معجب، والسبب في إني مش عاوزك بل أنا محتاجك أكتر ما أنا عاوزك، والسبب في إني مش هعيط لو سبتيني، لكن أنا رح أموت قبل ما أتمكن من العياط، والسبب في إنني في إني غير مستعد للحياة من أجلك بل أنا على استعداد للموت من أجلك، يا الله يا سلام، إيه الحب ده؟ والسبب في إني مش هعمل شيء أي شيء من أجلك بل أنا على استعداد إني أعمل كل شيء من أجلك، والسبب في إني اخترت حياتي، تعرفي ليه؟ لإنك أنت حياتي يا زوجتي الغالية، يا أروع هدية من المولى سبحانه وتعالى. الله الله، يا رب يا رب وفق كل زوجين وديهم المحبة والثقة والأمان يا رب. وتحياتي وتمنياتي لكل زوجين إنه دايما يفهموا بعض ويعيشوا في حياة طيبة مليانة بالسعادة والحب والإيمان.